بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحق.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله.

ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن

0: الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.

0: صحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنان لا ينظر الله إليهما يوم القيامة، قاطع الرحم وجار السوء. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحان الله وبحمده. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب للناس ما تحب لنفسك. ويقول عليه الصلاة والسلام: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله،

0: الله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الله تعالى عبدا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا قضى، وسمحا إذا اقتضى. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخشى ما خشيت على أمتي كبر البطن ومداومة النوم والكسل وضعف اليقين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد ما افترض الله عليك تكن من أعبد الناس، واجتنب ما حرم الله عليك تكن أورع الناس، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا

كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون.

فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل.

الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين

الناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال

ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

عندنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزل

كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل

سليم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون.

نافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك

العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون.

أو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين.

الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين.

أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون

ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.

تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ.

عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجني

الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل.

مسلمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون.

يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون

تستطيعون. إنهم عن السمع لمعزولون، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟

0: انتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة

الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.

ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك

مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

الرحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.

يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك

عاليت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله.

هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا

تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا

ماذا تأمرين؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون

آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين

عليم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها

قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله.

هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا.

تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين.

يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون.

قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون.

حدائق ذات بهجة فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.

البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

الخالقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون

إنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون.

هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على

يعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.

0: المؤمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون
1: بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون

وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين

الأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين

مسلمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل.

يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.

نجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك

قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.

من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك

مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.

تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذنا

الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون.

ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون

إِلَيْنَا رَسُولًا فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم.

الدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من

انبطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون

ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون

آمنون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟

من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم

وقومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة.

لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.

منتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لو

عنادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها

كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد.

0: الظالمين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ علي جابر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا

الرزق فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على

جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية

جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا

الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.

إلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.

أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم

الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب

حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون

سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم

بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله

وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون

وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

تستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون

ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه

وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل

الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم

يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولت

وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.

ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة

ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

0: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.

0: كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من عمان إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات

أولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ

ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب.

نعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها

ومال الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ

الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك

الناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسقى

والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما

اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله

ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ

كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم.

قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.

يعرفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.

بين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم

قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم،

وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون.

فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة

ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون

أطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى

والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم

ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر.

جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقد

تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول

إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا

عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشره

فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل

بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله

لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا.

والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر

ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل

إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
1: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال سبحانه: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العظيم. وردت كلمة الشكر ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 75 مرة، جاءت بصيغة الفعل، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، وبصيغة الاسم، وسيجزي الله الشاكرين، وبصيغة المبالغة، إن ربنا لغفور شكور. وارتبط الشكر في القرآن الكريم بالإيمان والتوحيد، واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، وبالنعم وبقائها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وبالصبر إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كما اقترن الشكر بالله عز وجل، فهو سبحانه شاكر عليم وشكور حليم وغفور شكور. وتنصرف هذه المعاني إلى قيمة الشكر التي يمن الله بها على عباده من حيث قبول طاعاتهم ومضاعفة الأجر لهم. ولا يتحقق الشكر من الإنسان لخالقه إلا إذا تحول إلى حركة وسلوك يبدأ من القلب واللسان فتترجمه الجوارح. شكر القلب الاعتراف واليقين، شكر اللسان الثناء والامتنان بفضل الله ونعمه، وشكر الجوارح استعمال النعمة في طاعة الله وتجنب استعمالها في معصيته. وقيمة الشكر بمعناها الأعمق مرتبطة برؤية المنعم للنعمة فقط، والعجز عن الشكر هو قمة الشكر، وامتحان الشكر في المحنة وعند المنع. والشكر حصانة وجودية للإنسان في معركته الكبرى مع الشيطان. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وإذا كان الحمد أعم من الشكر من حيث الأسباب، فإن الشكر أعم من الحمد من حيث الوسائل، فهو بالقلب اعتقاد، وباللسان ثناء، وبالجوارح عمل وتطبيق. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد جاء سياق الشكر في القرآن الكريم دالة على عمق قيمة الشكر وتنوع غاياته وثمراته. فالشكر بفعل المضارع تشكرون تكرر نحو 20 مرة لحكمة تهيئة الكون والإنسان للقيام بالشكر كغاية مرجوة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فيما جاءت صيغة الشكور لتدل على الندرة والقلة، وقليل من عبادي الشكور، وذلك من أجل الكشف عن طبيعة النفس البشرية. ومن اللطائف أنه لم يرد في القرآن الكريم كلمة نشكر، بينما وردت مثلا كلمة نعبد وكلمة نستعين، وتلك لفتة تربوية تشير إلى اعتراف فردي دائم بالقصور. الشكر لله دين في ذمة الوعي الإنساني لا يملك بشر أو أمة أن تدعي أنه أنها أو أنه أو فتح حقه. وفي القرآن الكريم مقاربة بين الشكر والكفر. الشكر في اللغة ظهور ونماء وإشعار، والكفر تغطية وغمط وإخفاء. الشكر جوهر الإيمان العملي، والكفر يبدأ من كفران النعمة ونكرانها. النتيجة الشكر زيادة في الخير، الكفر عذاب شديد وجوع وخوف. في هذه الحلقة نناقش قيمة الشكر في القرآن الكريم، ونتساءل ما معنى الشكر وما دلالاته في سياق الآيات القرآنية؟ ما العلاقة بين الشكر والصبر؟ ما الفرق بين الشكر والحمد؟ كيف يكون الشكر عملا وبناء وحضارة؟ كيف يشكر الإنسان خالقه؟ وكيف يشكر الله تعالى عباده الصالحين؟

0: موضوعا أعتقد أنه من أهم الموضوعات في حياتنا المعاصرة. كثيرا ما نقول لبعضنا شكرا، لكن هل نقول لمن أنعم علينا بكل هذه النعم شكرا باستمرار؟ أسأل الله أن نكون من الشاكرين. أرحب بضيفي الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين، فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد دعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بك، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل دكتور أسامة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسين، حياكم الله وبياكم.
0: ما الشكر يا دكتور؟
1: أولا بداية أشكر لك من بداية هذه الاستضافة، وأشكر الأخوة المستمعين جميعا، وأيضا أشكر إذاعة البث المباشر إذاعة الأردنية،
0: بارك الله فيك،
1: وضيفك الذي يأتي بعدي إن شاء الله الدكتور محمد دعجة. الشكر في حقيقته هو اختبار ابتلاء من رب العالمين أنك تشكر أم تكفر، ولذلك قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، وهي مرتبة ومنزلة عظيمة من المنازل فوق حتى حد العبادة، يعني أكمل صور العبادة هي صورة الإنسان الشكور الذي يشكر والذي يقوم بالمبادرة بالعمل ويرد المنفعة ويرد الفضل لصاحبه حتى لو لم يطلب منه مقابل ذلك شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم الليل يقولون له: يا رسول الله، أنت تقوم الليل حتى تتفطر قدماك، وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني الهدف الأسمى من الشكر ومن العبادة هو أن تصل إلى وصول دخول الجنة، ومع ذلك فإنك تستمر في قيام الليل حتى يصبح هناك ورم في القدمين. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم مبينا إلى منزلة الشكر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ العبد الشكور مرتبته أعلى من الذي يجازي مقابل عمل يؤدى إليه، وإنما هو يقدم منة أو يقدم يظهر تفضلا للمنعم عليه وللمسند لأمره أن يقدم له الشكر في كل لحظة في كل وقت، حتى لو وصل في الغاية والمنتهى إلى أن يصبح من أهل الجنة. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذلك وجدنا أنه كل الآيات القرآنية تتكلم عن لعلكم تشكرون، كثيرة من الآيات تتكلم تقول لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون، وكأن المقصد من كل ما يعطينا إياه رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الدنيا الهدف هو أن تشكر الله سبحانه وتعالى. لذلك فهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
0: ولماذا كما قلت تكرر لعلكم تشكرون مثلا ولم يتكرر لعلكم تحمدون؟
1: طبعا نعم، لأن هناك فرق بين الحمد وبين الشكر. الحمد من حيث سببه وموجبه كما يقول العلماء هو أعم من الشكر، ولذلك قالوا بأن الحمد يحمد على صفات ذاتية، مثلا أحمد الله عز وجل على مغفرته وعلى رحمته وعلى هذا الحمد يكون، وعلى منحه وعطاياه، فهو يشمل الشكر وغيره، لكن الشكر أخص، ولذلك يكون في مقابل الإحسان. لذلك العلماء قالوا: كل شكر حمد وليس كل حمد شكر. كل شكر هو حمد ولكن ليس كل حمد هو شكر. إذا الشكر أخص بهذا المعنى.
0: ولذلك في المرتبة ماذا، يعني كيف نصنف الحمد والشكر في المراتب؟
1: من جهة السبب نقول بأن الحمد أعم والشكر أخص. يعني بقول فلان أشكره لأنه ساعدني، لكن لا أقول له أحمده لأنه شجاع. لا أقول أحمده فلان، أقول شكرتك لأنك شجاع، لا أقول شكرتك لأنك شجاع، ولكن أقول حمدتك لأنك شجاع.
0: نعم،
1: فهو صفة ذاتية في الموصوف، فإذا قلت حمدتك لأنك شجاع لا أستطيع أن أقول مقابلها شكرتك لأنك شجاع، لأن الشجاعة صفة ذاتية فيه ما نالني منها شيء، ما نالني منها شيء. فلذلك لا أقول

0: شكرتك لأنك شجاع، وإنما أقول حمدتك لأنك شجاع. بالمقابل الحمد أخص في الأداة في الوسيلة، والشكر أعم، ولذلك الحمد يكون باللسان والقلب فقط ولا يكون بالجوارح. الآن ما في حمد عندنا بالجوارح، بينما الشكر يشمل اللسان والقلب والجوارح.
1: نعم.
0: ولذلك وجدنا أن الحمد من جهة هو أعم ومن جهة أخص، والشكر من جهة أعم وهو من جهة أخرى أخص، وهذا اللي هو التداخل في المعاني البلاغية بين المصطلحين.
1: إذن كيف نشكر؟ يعني ما دام الشكر يبدأ بالقلب ثم باللسان ثم بالجوارح، عملية الشكر، آلية الشكر كيف تكون؟
0: الشكر في أساسها بناء على أنواعها، فأول ما يكون أمرها في القلب، أشكر الأمر بقلبي، أشكر كل من ساعدني وكل من أعانني وكل من دفع عني الضر وكل من قدم لي معروفا في الدنيا أو في الآخرة فأشكره، هذا في القلب. ولكن بعد ذلك عندنا اللي هو الشكر باللسان ثم الشكر بالجوارح. الشكر باللسان أن أشكر من قدم لي الخير، ولذلك قال من لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أنه لم يحقق معنى الشكر الصحيح، من لا يشكر الناس على حسن صنائعهم، طبعا بالمشروع منها وليس بالأمر الممنوع.
1: صحيح.
0: أتكلم عن واحد وظفني بالواسطة بالزور والبهتان وقل والله شكرته، لا، انت فعلك أساسا باطل ونتيجته باطلة ومهناه باطل،
1: هذا لا يستحق الشكر،
0: وشكرك له أيضا حرام. واحد والله زرق لي مناقصة بالزور والبهتان، شكرك له باطل وفعله باطل وهو حرام، وعليك حرام وعليكم جميعا فيه حرام. لذلك نتكلم نحن عن الاستحقاق الصحيح الذي إذا كان فيه منفعة مستحقة أو فيه دفع من مضرة وكان في ذلك أيضا محقا، فعندئذ نقول بأنه قد فعل هذا الشكر إما باللسان وإما بالجوارح. اللسان بشكره بلسانه بقوله، ومن ذلك حتى الشكر على مواقع التواصل التعليقات إلى آخره، هذا يعتبر من الشكر باللسان. وأما الشكر بالجوارح أن أرد لهذا الذي قدم لي خيرا مباحا أن أقدم له أيضا أمرا بالمقابل حتى يكون دوام المنفعة للمجتمع أعم وأشمل.
1: الشكر للمنعم أم على النعمة؟
0: الشكر للمنعم على النعمة التي قدمها، فأنا أشكر المنعم على النعمة التي قدمها، فالأمر لهما كليهما. أنا أتقدم بالشكر لله عز وجل على فعله وعلى إحسانه وعلى منه وعلى فضله، ويكون ذلك مقابل هذا الشيء. كما ذكرنا إنه الحال الطبيعية أن يكون لقد جاء إلى صفك أو إلى جنبك ما يجعلك في حالة أفضل أو يبعد عنك سوءا أكثر، فهذا يكون مجلبة للشكر. الآن في بعض الناس يشكر بدون ما يكون في عنده شيء، يعني معنى آخر بعض الناس حتى لو كان وضعه بسيطا وإمكانياته محدودة لكنه يشكر كثيرا للشكر لله سبحانه وتعالى، وهذا من حسن الأدب مع الله عز وجل، ومن وفقه إلى أن يكون شكورا فعندئذ هذا مرتبة عليا من مراتب اللي هو العبادة، أعلى من مراتب حتى مراتب العبادة.
1: يعني الشكر
0: نعم، تفضل. الإمام الشافعي يقول الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه، يعني من وفق إلى الشكر فهو بحد ذاتها نعمة تستحق الشكر أن يوفق الله عز وجل. وذلك عمر بن عزيز رضي الله عنه كان يقول قيدوا نعم الله عز وجل بشكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن مطلوب منا أن نشكر الله عز وجل على كل إحسان وعلى فضل مهما كان، الحمد لله،
1: حتى في المحنة وفي المنع.
0: طبعا قال الذي لا يحمد على مكروه سواه، وهذا المعنى اللي مرة ذكرنا قلنا بأن أحد العلماء كان يبتر قدمه أصيب بمرض فأرادوا بتر طرف من أطرافه، وأثناء بتره جاءه خبر فقال له ابن لك قد مات، فقال الحمد لله، وهم يبترون قدمه أو يده، فقال الحمد لله. قالوا أمرك عجيب، أنت في هذا البلاء وأنت في هذا المحنة وأنت في هذه المصيبة. قال إن كان قد أخذ طرفا فقد أبقى أطرافا، وهنا اللي بنقول عنه إحنا النظرة إلى النصف الممتلئ وليس إلى النصف الفارغ. فقال إن أخذ طرفا فقد أبقى أطرافا. صحيح. وإن أخذ ابنا فقد أبقى أبناء، اللي يسموها النظرة الإيجابية الآن بزمننا.
1: نعم نعم،
0: النظرة الإيجابية، مش كل شيء بيتمحن عليه، مش كل شيء ينتقده بدون فهم
1: ومن المحنة.

0: من المحنة بالشكر تخرج النعمة يا دكتور.
1: طبعا لذلك عندنا في الشريعة الإسلامية لما بين قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، له خير،
0: صحيح.
1: فإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ففي كلتا الحالتين الإنسان المسلم يستطيع أن يوظف الأمرين حتى يصل إلى رضا الله عز وجل، وبالتالي تحقيق المعنى الكبير جدا من معاني العبودية التي نحن نسعى إليها في هذه الدنيا.
0: إذا كان شكر العبد مفهوما، فكيف يكون شكر الله سبحانه وتعالى؟ ورد في القرآن الكريم الله شاكر عليم، شكور
1: نعم.
0: حليم،
1: شكور شكور نعم. ولذلك من أسماء الله الحسنى الشاكر والشكور. وطبعا تستغرب، احنا بنقول انه اذا كان الشكر هو لمن قدم لك معروفا، فاذا معناته ما معنى الشكر لله سبحانه وتعالى؟ كيف نقول بان الله شاكر وبان الله شكور؟ العلماء ذكروا ذلك فقالوا بان الله عز وجل يجازي من يقدم شيئا يسيرا. قال من اتاني حبوا أتيت أرولة، ومن تقدم إلي باعا تقدمت له ذراعا، ومن جاء مش هذا الحديث القدسي معروف،
0: صحيح.
1: معنى ذلك إذا أنت توجهت باتجاه الله عز وجل شيئا يسيرا، ربنا عز وجل سيشكر لك ذلك ويفعل لك مزيدا من الخير والعطاء في هذه الدنيا وفي الآخرة على حسن صنيعك. ودوام فعل ذلك من الله عز وجل وصف بذلك بأنه الشكور. فالفرق بين الشاكر الذي فعل ذلك مرة، لكن الشكور من يديم فعل الشكر دائما وأبدا على أي صنيع يفعله. لاحظ معي حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر قال أن امرأة دخلت الجنة بكلب، أو دخل الرجل دخل الجنة بكلب، وامرأة دخلت النار بهرة. شو سببها؟ سبب عمل بسيط نظنه بسيطا ولكنه عند الله عز وجل عظيم. قال يقول كلمة، قال لو وزنت هذه الكلب بجبل أحد لوزنته. إذا معناته في أشياء هذه الأسرار الموجودة في هذا الدين التي قد تكون للشيء اليسير البسيط ولكن الله عز وجل يحاسب عليها كثيرا، وهذا معنى اللي هو الشكر. ولذلك طبعا هو ليس لأن الله عز وجل بحاجة إلى عبادتنا، الله غني عن عباده،
0: صحيح.
1: ربنا شو يقول؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. شو بفعل الله عز وجل بعذابكم ما دام أنكم شاكرون لله سبحانه وتعالى؟
0: ولماذا تقدم الشكر على الإيمان هنا؟ ما اللطيفة القرآنية؟
1: تقديم الشكر على الإيمان لأن المرتبة العليا تتكلم مع الخاصة، تتكلم مع خاصة الخاص. الإيمان إذا أطلق الإيمان والإسلام فالمقصود بهما واحد، فالمعنى من المقدم اللي بيكون مرتبته عليا ولا مرتبته متدنية؟ المرتبة العليا. لذلك شو قال؟ هناك مؤمنون وهناك مسلمون، موجود مؤمنين مسلمين،
0: صحيح.
1: لكن قديش في عندنا شكورين وشاكرين
0: وقليل
1: من عبادي الشكور. وقال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور،
0: صحيح.
1: طبعا هذا مش فقط في خاص أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإنما في البشرية، لأنه هذا أمر موجود في سبر البشرية، موجود في صفة البشرية، أنهم عندما يكونون في نعيم وفي رخاء ينسون الله عز وجل. إمتى بتذكر رب العالمين؟ لما يبلش الشدائد عليهم. ولذلك الإنسان الذي يبلغ المرتبة العليا هو من يتذكر الله عز وجل في الحالين، في حال السراء وفي حال الضراء، فيتذكر الله عز وجل في كل حال، ولذلك يخرج من هؤلاء القليل ويصبح من هؤلاء، أو يخرج من هؤلاء الكثير ويصبح من هؤلاء القليل الذين هم في أعلى مرتبة من مراتب البشر.
0: هنا استوقفتني الآية الكريمة التي تتحدث في الحوار مع الشيطان، يقول ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. امتحان الشكر هنا بالنسبة للشيطان في معركته مع الإنسان، ما قال ولا تجد أكثرهم مؤمنين ولا تجد أكثرهم متقين، قال شاكرين.
1: وهذا هو السر في أنه إبليس، طبعا إبليس يحارب على جميع الجبهات وعلى جميع الاتجاهات، لكن الشيطان أهم شيء عنده أن لا يكون هناك متفوقون في الابتداء في الأساس، ثم بعد ذلك أن لا يكون هناك مؤمنون. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الأمر الثاني أن موضوع الشكر إذا نظرنا إليه عمليا في الواقع ستجد أنه يستطيع أن يشمل كل مناحي الحياة. يستطيع أن يكون هناك في التطبيقات المعاصرة مثلا. شكر نعمة المال مثلا، فإذا استطاع أن يمنعك من أن تكون عندك شكر في تقدير نعمة المال، وصوره كثيرة في الإسلام، الاستثمار الجماعي، الوقف الحديث،
0: الزكاة، الصدقات،
1: الترشيد، ترشيد الاستهلاك المسؤول. طبعا هو الآن إذا استطاع أن يقنعك أن تكون مسرفا أو أن تكون مبذرا، هذا هذا هذا الذي يريده. إذا أنت خالفت الشكر، وهو في كل جوانب الحياة، الشكر في كل مناحي الحياة، لما بيجي أنه يمنعك من أن تفعل الخير اللي هو إعادة توزيع الفائض للمحتاجين، منعك من توزيع الخير، أليس هذا منع للشكر؟
0: طبعا.
1: طيب شكر نعمة الصحة والوقت، شو مثل ماذا؟ استثمار الصحة في خدمة المجتمع، التطوعات اللي بتصير عند كثير من أهل التخصصات.
0: الله يفتح عليك والله يا دكتور، الله يفتح عليك بهذا العمق اللي بتقدمه، لأنه الناس بيفكروا يا دكتور إن الشكر تقول لنا شكرا وخلاص يعني.
1: لا، وين تطبيقات المعاصرة؟ نعمة العلم والمعرفة والتقنية، وين عندنا نشر العلم النافع، صناعة المحتوى المفيد؟ إذا منعك أن تصنع محتوى مفيدا، إذا منعك من الشكر، منعك من خير كثير. تيسير المعرفة المفيدة، الآن المعرفة الموجودة المتاحة في كثير منها غير مفيد، وكثير من الناس يتوجهون هذه التوجهات بعيدا عن المنفعة المفيدة. إذا استطاع أن يمنعنا عن هذه المنفعة المفيدة فقد فعل ما يريده إبليس في إبعادنا عن الصراط المستقيم.
0: يعني جماعة وأنا مالي وأنا شو دخلي والخلاص الفردي، هذول لا يدرجوا في تصنيف الشاكرين.
1: لا طبعا، هذا من الذين استطاع إبليس أن يمنعه من الشكر. نعمة الاستقرار، نعمة الأمان، الحفاظ على الممتلكات العامة، إذا استطعت أنت تكسر لمبة بالشارع، ولا تكسر طرف شارع أو طريق، ولا رصيف، ولا إشارة مرور، ولا غيره، وكل هذا أنت سرت مع إبليس فيما يريده. التكافل والمودة بين المسلمين نفس الشيء، إذا امتنعنا عن التكافل والمودة نفس الشيء. إذا استطاع أن يجعلك مهدرا للموارد من المياه والطاقة، إذا معنى ذلك أنت مع إبليس. التذمر المستمر والمقارنة السلبية عمره ما حاجك المد خير، ولا عمره تكلم بشيء يفيد المجتمع، إذا معناته أنت منعت الشكر استجابة لإبليس. ومثل ذلك أيضا أن ينسب النجاح لنفسه، زي نظرية قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. طب انت شو الجاجي وشو الصوص وشو مرقته؟ من امبارح بقيت راسب، اليوم عرفت شغله سريه، شغله معينه اصبحت من خلال تاتي المال تقول هذا اتيته على علم عندي، زي قارون، نفس نظريه قارون. فربنا ماذا قال؟ قال فخسفنا به وبداره الارض. هذه النظره اللي ما بشكر الله عز وجل، يقول والله هذا كله نعم الله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، اللي ما عنده هذه الروح ولا عنده هذه المعرفه، إذا هو استجاب لإبليس وحقق مقصد إبليس في أن لا تكون من الشاكرين. عندنا أيضا كثير من الصور المعاصرة اللي ممكن من خلالها إحنا ننمي قضية الشكر. يعني هسه الآن إحنا أبنائنا وأطفالنا بنقدر ننمي فيهم قضية الشكر؟ نعم، إحنا ممكن يكون عندنا أول الآباء والأمهات عندهم قدوات عملية في المنزل لأبنائهم، كيف نكون شاكرين للطعام، بقايا الطعام، الخبز، الأشياء اللي لا تأكلها تستخدمها لا نكون لها مهدرين. الترشيد الرقمي، يعني أن نرشد استخدامنا لوسائل التواصل، صحيح، للشاشات، التلفزة، أن يكون عندنا شيء منضبط، عندنا جداول، عندنا شيء مفيد في القراءة، في النزهة، في الطبيعة، وأن يكون هناك ترشيد لمثل هذه المسائل. وضع أيضا قضية مبدأ المكافأة وليس الاستحقاق، أن يشعر الإبن بأن القضية قضية أنك فعلت أمرا جيدا ستكافأ عليه، مش القضية أنك استحقاق أنك يجب أن تأخذه، صحيح، سواء فعلت شيئا أو أمرا حسنا. عندك أنشطة كثيرة ممكن نطبقها، نعمل عندنا دفتر صندوق شكر يومي، ويوضع فيه نقاط أن هذا الطفل شكر والده، شكر معلمه، وشكر معلم عامل الوطن، شكر أستاذه، شكر، فيوضع له شيء يحفز عليه في نهاية الشهر أو الأسبوع إلى آخره. أيضا أن يعمل المساعد الصغير للعمل التطوعي للأبناء، نقول تعال افرز ملابسك، الملابس الجيد اللي يعني نص عمر حطها، وسنذهب لنقوم بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين في بلدنا، وما أكثرهم. احنا كثير ناس يسألون عن الزكاة، نقولهم 95% من الشعب الأردني هو يا فقير يا مسكين، انطبق عليه حال الزكاة من مصارف الزكاة، يا 90 يا 95. فلذلك الآن أنا إذا ربيت في ابني هذه القيمة حتى يشعر أنه مجتمعنا، أنت صحيح عايش في جو مريح ربما تكون أحسن من غيرك، لكن انظر إلى من هو دونك، وهذا المعنى الذي قاله النبي.

0: صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هم دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإن ذلك أجدر ألا تزدر نعمة الله عز وجل. فأنا لما معلم إنه يشوف مجتمعنا كيف مجتمعنا موجود في حالات يستشعر إنه في ناس يحتاجون إلى هذا العطف إلى هذه المحبة حتى نحقق أهداف الشرعي في هذه المسائل.
1: لا يمكن أن تحقق ذا يعني هذه التطبيقات إلا على أساس الاعتراف بالنعمة يا دكتور. يعني كيف يمكن لهذه التطبيقات أن تستقيم إذا ما ولدنا في الذات ذات الطفل وذات الشاب وذات أنه في نعمة؟ اليوم في إنكار للنعمة أو في عن إهمال خلينا نقول للنعمة للاعتراف بالنعمة ثقافة النعمة.
0: هي الفكرة أنه أصبح الناس يعيشون مع النعمة على أساس أنها أمر ثابت صحيح. على أنها أمر موجود
1: يعني تحصيل
0: حاصل فلذلك هو لم يشعر بالفقدان لم يشعر بالحرمان لم يشعر يعني الآن إخوان الله يفرج عنه في غزة لما صرنا نشوف حالات مرجع أبنائهم فرجوا كيف الناس عايشين انظر الشتاء مقبل عليهم كيف يعيشون في الخيم ويعيشون الجرذان تعيش معهم الله يعينهم ويسر أمرهم في كربتهم. إذا معنى ذلك إحنا بنعلم الناس نقول فرج انظر كيف يعيش كثير من الحالات منظر على التقارير الموجودة المجاعات والفقر والتقتيل والتهجير في بلاد العرب والمسلمين بنعلم دروس الأبناء نقول فرجوا كيف الوضع الحال حتى لا يرى بأن قضية الأمن والاستقرار اللي تعيش فيه هو عبارة عن أمر يعني تلقائي هو أمر مش تلقائي هذا الأمن والاستقرار هو بركة من رب العالمين ونعمة ويجب أن تشكر الله على هذه النعمة كيف أشكرها؟ إذا الخطوات التطبيقات العملية اللي حكينا عنها تؤدي هذا الغرض إن شاء الله.
1: يعني قيمة الشكر مهمة ليست للفرد فقط وإنما للمجتمع وللأمة بالتالي يعني يمكن أن ينصرف هذا الشكر إلى أمة تشكر إلى عالم يشكر إلى مجتمع يشكر
0: طبعا. الآن إذا كانت الأمة هذه الأمة شاكرة لأنعم الله عز وجل مش نعمة واحدة واستشعرت أنه في نعمة واستشعرت في أن لا بد من واجبها أن تشكر الله عز وجل إذن هي أمة خير. لكن هذا أيضا يحتاج إلى أن نكون يعني نعرف كيف نشكر الله عز وجل. المجتمع كيف يشكر؟ أصل الإنسان الفرد يشكر بقلبه يشكر بلسانه يشكر بجوارحه تمام آمنا سجدتين ركعتين شكر بصير سجدتين شكر بصير والأمران جائزان يعني سواء ركعتين أو صلاة صلاة ركعتين بنية الشكر
1: شكرا.
0: يجوز. طب المجتمع كيف بده يصلي شكر؟ المجتمع كيف يصلي شكر؟ المجتمع كيف في جوارحه يفعل الشكر؟ نحن بحاجة إلى برامج عملية في مجتمعاتنا حتى نشكر الله على هذه النعمة لأنه أنا بنعمة يجب أن أديمها وبالتالي كل ما يهدد هذه النعمة من زوالها يجب أن أسعى في منعه وهذا بحد ذاته نوع من أنواع الشكر. القضية أن المجتمع مش فقط أنه أنا بعيش على هذا الوضع اللي أنا فيه وانتهينا لا يجب أن يكون في عندنا برامج هذه البرامج لاستدامة الشكر مش بنقول احنا تنمية مستدامة نحن نحتاج ايضا الى شكر مستدام والى برامج تدين الشكر في مجتمعاتنا حتى تبقى هذه النعمة الى قيام الساعة ان شاء الله الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الناجين بين يديه سبحانه وتعالى.
1: اللهم امين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. انا بشكرك يا دكتور شكرا جزيلا جزاك الله كل خير وادام عليك الصحة والعافية والشكر ايضا. كان معي فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة اليرموك. شكرا جزيلا لك دكتور. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور. دكتور لماذا وضع القرآن الكريم الشكر والكفر في مقاربة ضدية وكأن الإنسان إما أن يكون شاكرا أو أنه يكون في عداد الكافرين؟
2: سبحان الله لا شك في ذلك كما قال الله تبارك وتعالى بعد الحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
1: الصلاة والسلام
2: وعلى آله وأصحابه ومن وراه ومن ولاه بارك الله تعالى بكم دكتور.
1: الله يبارك فيك يا مرحبا بك يا دكتور.
2: نعم هو الإنسان في حال من الحالين كما قال الله تعالى هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي ابتلاء فجعلناه سميعا بصيرا هو يسمع ويبصر وهو في كامل قواه عقلية، وأرسل الله تعالى إليه الرسل وأنزل إليه الكتب، ثم بعد ذلك هو إما أن يكون شاكرا باتباع ما أنزل الله تبارك وتعالى، أو أن يكفر بما أنزل الله.
1: إن هديناه السبيل إما شكرا،
2: إما شاكرا وإما
1: كفور.
2: نعم. فهو الآن هذا قضية الشكر والكفر، طبعا نحن لا نتكلم هنا عن العقيدة أما شاكرا أو كفورا، فهنالك كفر النعمة وكفر دون كفر لا يؤدي للخروج من الملة، بخلاف الكفر والعياذ بالله الكفر العقلي.
1: نعم.
2: فالله عز وجل ذكر هذا وذكر هذا، لذلك الإنسان إما أن يتبع طريق الحق فيكون شاكر لله عز وجل، أو أن تكون الأخرى والعياذ بالله فيكون جاحدا لأنعم الله تبارك وتعالى. يعني إنسان وهبه الله تعالى مالا فأنكر نسبة يعني هذا الرزق إلى الله عز وجل، أن الله تعالى هو المنعم المتفضل على هذا الإنسان، وفي السماء رزقكم وما توعدون، كما قال قارون والعياذ بالله، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، الله عز وجل ضرب لنا أمثلة في القرآن الكريم، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا هو الشكر، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فبعض الناس كقارون قال إنما أوتيت على علم عندي، يعني هذا بكدي بتعابي بحكمتي بعلمي أنا تغربت وأنا جمعت. كثير من الناس تغرب ولم يرزق، كثير من الناس عمل وعلم وكد وتعب ويعني واصل الليل بالنهار ولم يرزق، ولكن الله عز وجل رزقك وأنعم عليك. إذن القضية ليست قضية مجهود شخصي ولا قضية علم ولا قضية عمل، القضية أن هذا الرزق قدر من الله عز وجل، الله يبسط الرزق لمن يشاء
1: ويقدر.
2: لذلك هنالك الشاكر الذي ينسب هذه النعم إلى المنعم الحقيقي المحسن الحقيقي المتفضل الحقيقي وهو الله عز وجل، فلا يخطو خطوة إلا ويقول الحمد لله.
1: يعني هنا الشكر اعتراف برؤية المنعم أولا،
2: لا شك الاعتراف بالمنعم وبالمحسن، وإنما أنا سبب، ولكن المتسبب الحقيقي والمنعم الحقيقي بهذا الرزق هو الله عز وجل، والله عز وجل، فهذا شاكر. فتجده يسخر هذا المال في طاعة الله عز وجل، يخرج زكاة ماله، يتصدق، يفرج على الناس، يتجاوز عن المدينين وعن المحسرين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، هذا شاكر لما أنعم الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
2: لذلك الشكر أولا أن ترى أن المحسن والمتفضل هو الله عز وجل، وأن تنسب النعمة إلى الله، ثم ثانيا أن تسخر هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى،
1: يعني في استحقاقات للنعمة.
2: نعم، لا في معصيته. وأعظم الجحود أن الله عز وجل يرزقك رزقا، يرزقك مالا، يرزقك جاها، فتسخر هذه النعم في معصية الله عز وجل لا في طاعته، فهذا من الجحود وهذا من كفران النعمة والعياذ بالله، الذي حذر الله تبارك وتعالى منه في كتابه الكريم. لذلك الإنسان ينبغي أن يكون شاكرا لله عز وجل على كل النعم، والنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله.
1: وشو بده يحصيها لو بده دقق في يعني في نفسه الإنسان
2: وفي أنفسكم أفلا
1: يعني شو بده يحصى حتى يحصي.
2: لذلك ومتى الإنسان يستشعر وجود النعمة؟ لما يفقد هذه النعمة.
1: صحيح.
2: يعني الإنسان ينام 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات ما شاء الله.
1: صحيح.
2: يستيقظ نشيط، هب أنه في ليلة من الليالي أوجعه يعني ضرسه.
1: صحيح.
2: فلم ينم تلك
1: الليلة. أو راوده القلق.
2: أو جاءه القلق، لو فرضنا قلق مدة ليلة أو ليلتين سوف يصبح عنده شيء من الهوس.
1: هذا النعمة شوف.
2: نعم، الأطباء يعني المختصين بهذا المجال، ويفقد التركيز ويصبح

0: عصبيا وتتراءى له كثير من الأمور غير الموجودة، فقط لو يعني لم ينم ليلة أو ليلتين. فانظر إلى نعمة الله عز وجل في هذا الجانب، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. هذا التوافق في نعم الله عز وجل والاتساق والتناغم، يعني هذا شيء عجيب. فالأصل أن كل شيء ينبغي أن يعني يلفت نظر الإنسان في عظيم نعم الله تبارك وتعالى.
1: يعني الصبح لما تصحى وتقعد تعمل جردة حساب، شو النعم اللي الله سبحانه وتعالى لما صحيت ولا أنا عيوني بشوف فيهم، صحتي كويسة،
0: سبحان الله.
1: شوف قديش النعم هذه، يعني بتذكر الإنسان أو هكذا يجب بالشكر، أنه دائما يكون شكور، مش دائما يكون جحود وكفور وأنه مش عاجب العجب. وفي حياتنا اليوم يا دكتور تمتلئ مثل هذه الشكوى والعدم، مش شايف إشي، مش شايف أنه الله سبحانه وتعالى أعطاه كل هذا الخير، ولو أنه أحيانا يعاني من المرض أو الفقر، لكن هنالك نعم أكثر وأوسع وأشمل تستحق الشكر.
0: يا سيدي، نعم الله عز وجل كثيرة وكثيرة جدا، ومن يكثر الشكوى بغير سبب سوف يأتيه يوم يكثر من الشكوى بالأسباب التي لا تعد ولا تحصى. بعض الناس تجده متذمرا لا يشكر الله عز وجل على نعم من النعم. لو نظرنا في حال هذا الإنسان، أعطاه الله تعالى الصحة والعافية ولا تقدر بثمن، والله لو احتاج إلى عملية قلب، لو أنه صار عنده مرض معين لدفع كل ما لديه من المال، غيرك دفع هذا المال، أنت سليم، الله عز وجل عافاك من هذا الابتلاء. بعض الناس تعرض لمصائب، فقد عمله وباع بيته وأصبح صفر اليدين من كل شيء، وهذه نماذج موجودة في المجتمعات، يعني
1: صحيح.
0: الله عز وجل عفواً، وأنت قد عافاك الله عز وجل. بعض الناس ابتلي بفقد الولد، بفقد الزوجة، بالإفلاس، بفقد المال، وأنت أنعم الله تعالى عليك بكل ذلك. الآن نسأل الله عز وجل أن يعطي وأن يرزق كل محروم. كم من إنسان لا يولد له، أسأل الله عز وجل أن يرزقه. وأنت قد رزقك الله تعالى ذرية، انظر إلى هذا الذي لم يرزق، والله يتمنى لو عنده الملايين وأنفق في سبيل أن يولد له، ولكن الله عز وجل قدر هذا ابتلاء ليبتلي هذا الإنسان هل يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. وأنا الذي أنظر من بعيد، أنظر إلى هذا الإنسان فأتمنى له الخير وأتمنى أن يرزق، ولكن بالمقابل ينبغي أن أشكر الله عز وجل على ما أنعم علي من نعمة الولد. كم من شاب تتوق نفسه إلى الزواج ولا يستطيع، لا يملك الباتة، لا يملك مهرا، وكم من إنسان أنعم الله تعالى عليه بالزواج، كم من إنسان أنعم الله تعالى عليه ببيت، بالصحة، بالعافية. لذلك الأمور نسبية، وكذلك ينبغي أن ينظر الناس إلى الحياة الدنيا، يعني ليس يعني لا يكون الشكر فقط إلا إذا تمنيت كذا وكذا وكذا وكذا وتحقق كل ذلك. قد يتحقق شيء وقد لا تتحقق أشياء، فبالمحصلة النهائية ينبغي أن أعلم بأن الحياة الدنيا يعني دار ابتلاء ودار كد ودار تعب، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالحياة مكابدة، فأعطاك الله عز وجل الشيء الكثير، فاشكر نعم الله تبارك وتعالى عليك، وإياك أن تتذمر وأن تتبرم، وإياك بعض الناس اللي يقول ما فيه وفي،
1: صحيح،
0: الشكوى
1: الدائمة.
0: نعم، أنفق بلالة ولا تخشى من العرش إقلالة، والإنسان لما يشكر نعم الله عز وجل الله تعالى يزيده، وإذ ربكم إن شكرتم
1: لأزيدنكم.
0: نعم، وبالشكر تدوم النعم، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. لذلك إياك أن تغير وأن تبدل فيغير الله عز وجل عليك. الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إذن نحن نلوذ إلى الله عز وجل، نلوذ بالله سبحانه وتعالى، نتق الله، نؤمن بالله، نشكر الله عز وجل على نعمه، والأمر بيده أولا وآخرا،

0: كم صدور بكلمة يشاء ويقدر، وهذه أقدار يعني تجري على العباد جميعا. إذن ولو أن القرى آمنوا واتقوا، تفقد نعمة الإيمان أولا وقبل كل شيء، إذا وجدت نعمة الإيمان فأنت في خير وعافية. وإن من فقد نعمة الإيمان وتقوى الله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو فإنه يعز ويقال له عظم الله أجركم. إذن ولو أن القرى آمن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والله عز وجل يقول استأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم
1: ولئن كفرتم
0: إن عذابي لشديد. لذلك ينبغي يعني أن نشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان آمنا في سربه معافا في جسدي عنده قوت يومي، ما قال الدهر لمدة عام ولا عنده رصيد في البنك، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم يعني دوما نحن نقول أنتم المشايخ تكلموا عن الزهد وتتكلموا عن الأمن والأمان. نعم يا أخي نتكلم عن الزهد وعن الأمن والإيمان،
1: هذه أساسات الاستقرار الحياة البشرية يا دكتور. يعني كيف يمكن أن تكون مرتاح البال ومستقر وكذا؟
0: يا سيدي كم من إنسان فقد نعمة الأمن؟
1: صحيح.
0: كم من إنسان
1: وينام
0: خائف ويصحو خائفا، إما خائف من الاحتقال، خائف من السجن، خائف من القتل. يعني نسأل الله عز وجل العفو والعافية، والأمثلة يعني كثيرة وكثيرة جدا من حولنا. والله من ابتلوا لو أرادوا أن يكتبوا المجلدات،
1: صحيح،
0: ما فرغوا مما تعرضوا له من الابتلاء، ما فرغوا. ولكن الحمد لله رب العالمين، يعني نحن أنعم الله عز وجل علينا بنعم كثيرة، فينبغي أن نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه. لا شك أن كل منا يسعى إلى أن يكون الأفضل حالا، ولكن هذا يكون بتقوى الله عز وجل.
1: نعم.
0: لا بطلب الحرام، لأنه من طلب الحرام والعياذ بالله هذا كفر نعم الله عز وجل عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فيتوكل إنسان على الله، والذي عند الله عز وجل قريب، والله عز وجل لا ينسى عباده من فضله. ثم ليعلم الإنسان كذلك أن الحياة الدنيا يعني ليست دار جزاء،
1: صحيح،
0: ليست دار جزاء
1: تحام.
0: وإنما دار امتحان وابتلاء يا دكتور، يعني وكلنا يبتلى وكلنا يمتحن، ولا يخلو بيت من هذا الابتلاء والامتحان. فهنالك الصابر الشاكر، وهنالك المتذمر الجاحد الذي يعني يتبرى من قضاء الله عز وجل وقدره. وإذا نقول كلمة أن قضاء الله عز وجل نافذ لا محالة في الخلق جميعا شئنا أم أبينا، فمن رضي فله الرضا. يعني القضاء والقدر، فقر، مرض، فقد، هذا كله ماض، ولكن من صبر ظفر، من صبر ظفر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، جمع الله عز وجل
1: بين الصبر والشكر،
0: بين الصبر والشكر،
1: صحيح.
0: لأن الصبر من وهبه الله تعالى ومنحه ووفقه إلى الصبر فقد آتاه الله عز وجل خيرا كثيرا.
1: نعم.
0: إنما يوفى الصابرون أجرهم
1: بغير حساب.
0: ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك هنا الثمرة يا دكتور.
1: نعم.
0: أولئك الله عز وجل ذكر عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون.
1: يا سلام. شو بدك أكثر من الله سبحانه وتعالى يصلي عليك؟
0: يعني هذا لا يقدر بثمن. مع الابتلاء تكون الرحمة، ومع الشكر تكون الزيادة، والإنسان لا يخلو عن هذا وعن هذا. ليبلوني أشكر أم أكفر، متى يكون الشكر في حال الإنعام، متى يكون كفر الجحود في حال أن الله عز وجل يعني قدر الرزق على الإنسان أو ابتلاه. هل يصبر على قضاء الله عز وجل،
1: هل ينجح في الامتحان أم لا
0: ينجح. لذلك كان الجمع بين الصبر والشكر، فالذي يصبر يعني آتاه الله عز وجل خيرا كثيرا. ثم

0: يكون شاكرا لما أنعم الله تعالى عليه ويشكر الله عز وجل في السراء والضراء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء أصابه خير شكر وكان ذلك خير له، وإن أصابته ضراء يعني ما تكرهه النفس، ولكن النفس تكره ترى الابتلاء، تكره المرض، تكره الفقر، ولكن هذا لا يتنافى مع الإيمان. وإن كره يعني هذا الشيء ولكنه سلم أمره لله عز وجل، ما اشتكى، ما تضرم، ما تضجر، ما تأفف، كان مستسلما لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، سأل الله عز وجل أن يرفع عنه البلاء. هذا من حقه، يعني أن يسأل الله عز وجل أن يرفع عنه المرض، أن يرفع عنه البلاء، أن يرفع عنه قلة المال، أن يرزقه الله عز وجل الولد. هذا لا يتنافى مع إيماني وتسليمي بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. لذلك وإن صبر كان ذلك خيرا له. يعني في كل اتجاه المؤمن بخير وعلى خير إن شاء الله تعالى. الصبر والشكر إذا ما اجتمعا في العبد نال خيرا كثيرا.
1: لكن يعني وإحنا متكلم يعني كثيرا وندعو إلى الشكر وكذا، يعني لفتني في القرآن الكريم لطيفة أن الله سبحانه وتعالى في القرآن لم يورد كلمة نشكر. مثلا إياك نعبد إياك نستعين مورود بالنون، لكن نشكر وردت لم ترد بصيغة الجمع، وفي ذلك يعني حكمة إلهية، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: وقليل من عبادي الشكر. يعني اعتراب بالإنسان، وكأنه الإنسان يعترب بأنه قليل الشكر.
0: صدقت يا سيدي. لذلك يعني نحن لو أننا سجدنا لله تعالى سجدة واحدة منذ أن بلغ الواحد منا إلى أن يقبضه الله تعالى ولو عاش 100 عام،
1: ما أفينه شكره؟
0: هل وفينا الله عز وجل شكره حق الشكر؟ لا والله يا دكتور.
1: صحيح.
0: لا والله.
1: صحيح.
0: لذلك ما جاء يعني كما أشرتم اهدنا الصراط المستقيم، وأننا
1: إياك نعبد نعترب بصيغة الجمع.
0: ليه؟ لأن هذا مستحيل.
1: مستحيل. نعم.
0: لذلك الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
1: يا سلام.
0: وذكر الله عز وجل وقارن ما بين يعني مغفرة الذنب وما بين الشكر: إن ربي غفور شكور.
1: صحيح.
0: طب لماذا المغفرة مع الشكر؟ الشكر الله عز وجل أي عمل خالص لوجهه الكريم الله عز وجل يشكره، بمعنى يثيب عليه.
1: نعم.
0: وهو شاكر وهو شكور سبحانه وتعالى. وقرن الشكر مع مغفرة الذنب العبد غفور شكور، لأننا مهما حاولنا أن نشكر الله عز وجل بألسنتنا وأقوالنا وأفعالنا وعباداتنا فإننا لن نستطيع إلى
1: نبقى
0: ذلك.
1: مقصرين،
0: فلا بد أن يقع منا التقصير. لذلك الله عز وجل بفضله وإحسانه قرن كذلك ما بين مغفرة الذنب غفور وشكور، أنه ومع تقصير العبد ومع عدم بلوغه الكمال في الشكر، وهذا مستحيل أن يعني أن يقع من العباد في حق الله عز وجل أن يشكر الله تعالى الشكر الخالص لله، فإن الله عز وجل تجاوز عن هذا التقصير.
1: صحيح.
0: وشكر العبد على ما قدم من عمل وإن كان يسيرا فإنه يضاعفه سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه وإحسانه، وهذا من شكره لما يقوم به العبد من أعمال صالحات، فهو يشكرها يتقبلها ويضاعف أجر المحسن في عمله أضعافا كثيرة. فالحمد لله على هذه النعم.
1: في القرآن الكريم أيضا دكتور محمد يعني الشكر دائما لله للمنعم، لكن وردت آية تأمرنا بشكر الوالدين ووصينا

0: إن الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أنشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: يا سيدي، الله عز وجل أشار كذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
0: وبالوالدين إحسان.
1: سبحان الله، قرن ما بين طاعته وما بين بر الوالدين، وقضى، أمر وأوجب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى كذلك سبحانه وتعالى وأمر بالإحسان إلى الوالدين، ببر الوالدين. وهنا الله عز وجل يقول: أن اشكر لي ولوالدي، أن اشكر لي نعمة الإيمان التي أنعمت بها عليك. يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل لو يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمن أعظم النعم على الإطلاق أن يوفقك الله تبارك وتعالى للإسلام، وأن يوفقك لطاعته، وأن يوفقك لعبادته، ليس فقط أن تكون مسلماً، أن تكون مسلما ملتزما وطائعا لله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، هذا يعني قد ولد يعني مسلما، ولكن هل قمت بما أوجب الله تعالى عليك من عبادة الله عز وجل حق العبادة؟ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وشكر الوالدين لماذا دكتور؟ بارك الله
0: تعالى، الله يبارك فيك يا دكتور.
1: من السبب في الإيجاد؟ الوالدان.
0: صحيح،
1: نعم، الله عز وجل هو الخالق، خالق الخلق جميعا، وجعل الله تعالى الوالدين سببا في وجودك. لذلك لا يعني يكون من العبد تجاه الوالدين إلا ما أمر الله عز وجل به من الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أولا أن الله عز وجل جعلهما سببا في وجودك، فلا حتى تكون سببا في إعدامهما من الناحية الفقهية.
0: نعم.
1: الأب سبب في وجود الولد، ولكن لو قتل لا قدر الله الوالد الولد، لا يكون إعدام الوالد للولد سببا في إعدام الوالد، لأنه سبب في وجوده. ثم العناية والرعاية والتربية والسهر والكد، الأم تسهر والأم ترضع والأم تربي والأم تميط الأذى والأم ترعى هذا الولد ليل نهار لا تفارقه على الإطلاق. ثم الأب يكد ويتعب ويشقى ويحرم نفسه حتى يربي ولده، وحتى ينشئه أفضل تنشئة، وينفق عليه ويطعمه أفضل الطعام ويلبسه أفضل اللباس. هل يوجد هنالك بعد فضل الله عز وجل على الإنسان، وقد سخر الله تعالى الوالدين لهذا الإنسان، هل يوجد هنالك فضل أعظم من هذا الفضل بعد فضل الله تبارك وتعالى؟
0: نعم.
1: إذن أولى الناس بشكرك ومعروفك وإحسانك بعد الله تبارك وتعالى أن
0: الوالدان.
1: تذكر لهما هما الوالدان، وهذا من فضل الله عز وجل أن أمر الله تعالى بالبر. لذلك والعياذ بالله العاق لوالديه هو مرتكب كبيرا من الكبائر. وقرن الرسول عليه الصلاة والسلام بين الشرك بالله وعقوق الوالدين في حديث لما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، منها الإشراك بالله ومنها عقوق الوالدين والعياذ بالله.
0: بارك الله فيك فضيلة الدكتور، وجزاك الله كل خير.
1: وفيكم يا سيدي، وجزاكم الله كل خير،
0: أشكرك.
1: بارك الله بكم على الاستضافة.
0: الله يبارك فيك، أشكرك شكرا جزيلا. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد الدعجة العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء.

الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اتبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأفتتح حديثي إليكم اليوم بقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم أيها الإخوة المؤمنون، لقد أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، أقسم الله تبارك وتعالى بالزمان، لأن الإنسان في خسارة مستمرة. كل يوم يمضي من عمرك أيها الإنسان لا تستطيع أن تسترده ولا أن تسترجعه. كل ساعة تمر تنقص من رصيد حياتك، كل شمس تشرق ثم تغيب قد أخذت معها جزءاً من عمرك. أنت أيها الإنسان إنما سائر إلى أجلك المحتوم ونهايتك المحتومة، ففي كل يوم تقترب من نهايتك وتقترب من الموت وتقترب من لقاء ربك. ولذلك أعجب كل العجب من الذين يفرحون بمضي أعمارهم ومضي سنواتهم وما هم يعلمون أنهم في كل سنة وفي كل يوم يقتربون من نهاية أيامهم ونهاية آجالهم. ولذلك كان يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، حتى تذهب كل أيامك فعندئذ يذهب كلك. وقد حثنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على اغتنام أوقات فراغنا وأوقات شبابنا وأوقات صحتنا وأوقات غنانا قبل أن يأتي ضد كل ما ذكرنا. فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. يؤكد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امتلاك الإنسان للوقت والفراغ الذي يمكنه من العمل والسعي والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات والقربات هو نعمة من أعظم النعم التي يمتلكها الإنسان. فقد روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يقصد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من امتلك نعمتي الصحة فكان سليما في بدنه معافا في جسمه، وامتلك الوقت فلم يكن مشغولا بمشاغل الحياة وهمومها، ولم يستثمر هاتين النعمتين في الطاعات والقربات وأعمال الخير، فهو خاسر بلا شك ولا محالة. ولذلك كان حرص الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم
والصالحون من هذه الأمة على إعمار أوقاتهم بالطاعات. فهذا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وهذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه يقول: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. أيها الإخوة المؤمنون، إن اغتنام الفرص قبل فقدها واغتنام الصحة قبل فقدها هذا أمر أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك أيها الأخ المسلم وأيتها الأخت المسلمة أن تكثروا من القيام بالخيرات متى أمكنكم ذلك وقدر لكم ذلك، لأن الأحوال تتبدل وقد لا تدوم لكم الفرص والقدرة على فعل الخير. ولذلك على كل واحد منا أن يستغل ما هو فيه من الخير والصحة والشباب والمال والفراغ قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه ندم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا قبل أن لا تصدقوا. تصدق بما أنك تستطيع التصدق الآن ولديك مال، صم بما أنك تستطيع اليوم الصيام، عندك قدرة بدنية وجسدية على الصيام قبل أن تهرم وقبل أن تأتيك الأمراض وتداهمك الأمراض. صلي قيام ليل طالما أنك تستطيع القيام على قدميك. اقرأ القرآن طالما أنك تستطيع أن تحرك لسانك وشفتيك قبل أن يأتي يوم لا تستطيع فيه أن تفعل شيئا من ذلك. أيها الإخوة المؤمنون، إن الوقت هو أثمن شيء في حياة الإنسان، إنه أنفاسك التي تتردد في صدرك أيها المؤمن بربك، إنه حركاتك وسكناتك وخفقات قلبك، إنه حياتك كلها. وأي خسارة أعظم من ضياع العمر فيما لا ينفع؟ لقد خلقنا الله تبارك وتعالى على هذه الأرض إلى أجل مسمى، وهذا الأجل سريع الانقضاء. كم ستعيش؟ 60 70 80 90 حتى 100، هذه الأعمار كلها إذا ما قورنت بما سيلاقيه الإنسان من نعيم يوم القيامة في الجنة أو جحيم يوم القيامة في النار إذا ما قصر، فإنك سترى أن هذا العمر كلحظة من الزمان مضت. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، إن هي إلا لحظة عشناها في هذه الدنيا، فإذا انقضت أعمارنا فإنها لا تعود إلينا أبدا. عندها لا ينفع ندم المقصرين ولا ينفع تنبه الغافلين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اليوم يتفاخر شبابنا بتضييع أوقاتهم، في حين كان السلف الصالح إذا ضاع منهم وقت حزنوا عليه. كان سلفنا يقول: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. ولله در الشاعر حينما قال: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع.

فلا تضيع وقتك أيها الشاب، أيتها الفتاة، أيها الرجل، أيها المرأة، أيها الصبي، كلكم يجب عليكم أن تحافظوا على أوقاتكم قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني.

0: من سراق الوقت التسويف. كم مرة قلنا سأتوب غدا؟ كم مرة قلت سأحافظ على الصلاة غدا؟ كم مرة قلت سأقرأ القرآن غدا؟ كم مرة قلت سأطلب العلم غدا؟ سأصل، سأفعل، سأفعل، سأفعل. هذا التسويف هو من أخطر لصوص وسراق الوقت. احذروا أيها الشباب، أيها الفتيات، من الهواتف النقالة والجوالات ومواقع التواصل التي تضيعون أعماركم كلها عليها. كم تقضون من وقتكم أمام هذه الشاشات؟ تقول لعلي أنظر فيها دقيقة، ثم تمضي دقيقة وساعة وساعات، وتضيع من وقتك، من نهارك ومن ليلك أوقاتا كثيرة، وأنت تضيع وقتك على مواقع التواصل، فتضيع عمرك هباء. احذر من المجالس التي لا خير فيها، احذر من المجالس التي يكون فيها الغيبة والنميمة، تبدأ بالضحك والمزاح وتنتهي بالغيبة والنميمة والكذب، بل وربما والشتائم والشجار بين الأصحاب والخلان. احذر من المجالس التي تدخل ويكون هذا المجلس عبئا عليك وشاهدا عليك يوم القيامة. عمرك أيها المؤمن هو رأس مالك الذي لا يعوض. لو ضاع منك مال ربما تستطيع أن تعوضه وأن تجمع غيره، ولو خسرت تجارة تستطيع أن تعوضها، لكن إذا ضاع عمرك أو ضاعت ساعة من عمرك فإنك لا تستطيع أن تعيدها ولا تستطيع أن تشتريها حتى لو دفعت في ثمنها مال الدنيا كلها. احذر من الوقت الذي يأتيك فتقول فيه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. اليوم أنت حي، تستطيع أن تتوب، تستطيع أن تعبد الله، تستطيع أن تصل رحمك. فاحرص على وقتك كما تحرص على مالك، وليكن وقتك هو أعظم ما عنيت بحفظه، فاعتني بوقتك واجعل وقتك عامرا بذكر الله، واجعل وقتك عامرا بطاعة الله. كن في الدنيا عالما أو متعلما أو ذاكرا، لا تكن في الدنيا كما تعيش البهائم وتعيش الحيوانات الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم إنهم كالأنعام بل هم أضل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يعمرون أوقاتهم بطاعة الله، ويعمرون أوقاتهم بذكر الله وتلاوة القرآن والعلم والتعلم ونصح المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان يخدم نفسه بنفسه فيرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويذبح أضحيته ويعمل مع أصحابه في الحفر والبناء ويشترك معهم في الجهاد وتحمل الشدائد والإيذاء ولا يجد في ذلك غير طمأنينة النفس ومنتهى الرضا وكان في كل ما يعمل ويقول القدوة المثلى للاقتداء والأسوة الحسنة لمن ينشد السمو والارتقاء صلوات الله وسلامه عليه ما دام نور الإسلام ساطع الرواء ويهتدي به العلماء والأولياء ويعمل بأحكامه الأتقياء والأوفياء.

اللهم ثبت في طريق الخير وطأتي، ووجه إلى مرضاتك قصدي وهمتي، وطهر من الشك والشرك سريرتي، وارزقني قلبا توابا لا جاحدا ولا مرتابا، قلبا يكون لحبك مثابا ولحب النبي مآبا. اللهم إنا ندعوك أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون بنور جمالك نيرة، وصل عليه صلاة تلوح ببهاء إحسانك زاهرة، وصل عليه صلاة تبدو مع جلال إنعامك باهرة، وصل عليه صلاة يتأرج بها الكون مع نفحات إكرامك أنفاسا عاطرة. واجعل اللهم صلاتنا عليه صادقة في مشاعرها ومعبرها، ودائما

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سلالة الحسب والنسب وصفوة قريش.

وسادة العرب. اللهم صل وسلم على هذا النبي الذي ولد ونوره يتلألأ سناه ويتألق حسنه وبهاء، فكأن الشمس تجري في محياه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الذي ابتسم بمولده السحر وأشرق بالآفاق نوره المنتظر، وهلل الكون وكبر لما ولد خير البشر. اللهم صل وسلم على هذا النبي الذي فرحت بمولده الكائنات واستبشرت بمقدمه الأرض والسماوات، وقالت الأرض أهلا بالرحمات ومرحبا بالمكرمات، وقالت السماء بشرى للعالم بخير الرسالات. اللهم اجعلني ممن يكثرون على هذا النبي الصلوات والتسليمات.

0: إليك إله العرش أرفع حاجتي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبة وصلاة الجمعة. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا النقل المباشر لشعائر خطبتي وصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي. سلامي إلى قمر المدينة طه، سلامي إلى الحجرات حين تراها، سلامي إلى باب السلام وعنده مرغ خدودك في كريم ثراها. وقل يا رسول الله، وقل يا رسول الله، جئتك بما ترى، روحي تهيم ووجدها أعياها، وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد. سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى بوجهه الغمام صلى الله عليه وسلم. نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله مناور الوردات، الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة جرش، فليتفضل بحديثه الطيب المبارك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، خلق منها زوجها وبث منهما الأبناء والأقارب، تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب، أحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب، ونعوذ بوجهه الكريم من شر العواقب، وندعوه دعاء المستغفر الوجل التائب أن يحفظنا جميعا من كل شر حاضر أو غائب. لا إله إلا الله القوي الغالب. وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة المستمعون، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضية عظيمة في حياة المؤمن قد يعرفها المسلم بلسانه.

بشأنه، لكنه يحتاج أن يسأل نفسه عنها بقلبه: هل نعظم الله تعالى حق التعظيم؟ هل نعظم شعائر الله تعالى؟ هل إذا قرأنا في كتاب الله تعالى

أم اجتنبناه تعظيماً لله تعالى؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لاحظوا إلى دقة التعبير القرآني، قال من تقوى القلوب، ولم يقل من تقوى الألسنة أو من تقوى المظاهر، إنما من تقوى القلوب، لأن التقوى وتعظيم شعائر الله إذا كان في الداخل يظهر أثره على الخارج أو في الخارج، يظهر أثره في سلوك الإنسان وتصرفاته، وتبدأ الرقابة الداخلية بالتعظيم لله سبحانه وتعالى. فتعظيم شعائر الله هي تلك المعالم الدينية التي أمرنا الله تعالى بتعظيمها، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من هذه الأمور. المسلم المؤمن الذي إذا سمع أمر الله تعالى سارع إلى تنفيذه وعظمه امتثالاً لقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. المؤمن إذا سمع أمر الله قال: سمعنا وأطعنا. وهناك فرق أيها الإخوة بين من يعرف الدين وبين من يعظم الدين. يعرف الدين، يعرف الصلاة، يعرف الصيام، لكنه لا يطبق، لكنه بعيد عن تنفيذ أوامر الله تعالى. يعظم الدين حينما يعلم أن الله أمره بالصلاة وبالزكاة والحج وبأوامر كثيرة في القرآن الكريم، يسارع إلى تنفيذها ويعظم أمر الله تعالى في قلبه. إذن الإنسان المؤمن يعظم شعائر الله، الإنسان المؤمن يخاف من الله تعالى، يراقب الله في السر والعلن، يرى ذنوبه كأنها جبل من الخطايا يخاف أن تسقط عليه. أما الإنسان العاصي، أما الإنسان المنافق، فهو بعيد عن ذلك، لا يعظم شعائر الله، لا يعظم حرمات الله. يعظم الناس أكثر من تعظيمه لله تعالى، ولذا ينطبق عليه قول الله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يعظمون الناس ويوقرونهم ويجلونهم ولا يعظمون الله تعالى. فلذا صحابة الرسول صلوات ربي وسلامه على النبي الكريم ورضي الله عن الصحابة أجمعين كانوا يعظمون الله تعالى ويراقبون الله في السر والعلن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان زاهداً تقياً ورعاً عالماً، يأتي إلى حذيفة ابن اليمان، وكان حذيفة قد علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين الذين لا يدخلون الجنة. يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى حذيفة ويقول له: يا حذيفة، أسألك بالذي لا إله إلا هو، أسماني رسول الله مع المنافقين الذين لا يدخلون الجنة؟ أي إيمان، أي تقوى؟ إذا لم تكن أنت مؤمن يا عمر فمن هو المؤمن؟ إذا لم تكن أنت صادق فمن هو الصادق؟ لما قبل الحجر الأسود قال: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله قبلك فقبلتك تعظيما لشعائر الله تعالى. يجلس أيضا مع الصحابة الكرام، يقول لهم: من منكم
يحفظ

0: قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فيقول حذيفة بن اليمان: أنا يا أمير المؤمنين. قال: قل ماذا سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال حذيفة: سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله يكفرها الصوم والصلاة والصدقة. فقال عمر: يعني سب وشتم وأخطاء مع أهله يكفر كل هذا الصوم والصلاة والصدقة. قال: ما عن هذا أسألك، ولكني أسألك عن الفتن التي تموج موج البحر، عن فتنة الكفر والزندقة والإلحاد. قال: لا تخف يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. قال: يكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر والله يا أمير المؤمنين. فقال الصحابة: أعرف عمر رضي الله عنه أنه هو الباب وأنه سيذبح كما يذبح العظماء؟ قال: لقد عرف ذلك كما أن دون الليلة البارحة. ولما اغتيل وأتته سكرات الموت أخذ يبكي. يبكي على ماذا؟ يبكي على أمواله وعقاراته؟ لا، أخذ يبكي من ذنوبه وخطاياه، حياءً من إلهي أن يراني وقد ودعت صحبك واصطفاك. لذلك الإنسان المؤمن يعظم شعائر الله ويراقب الله في السر والعلن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، دائما وأبدا استمعنا إلى حديث الجمعة الديني، وقدمه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله مناور الوردات، الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة جرش. نوجه عنايتكم أيها الإخوة إلى أن موعد الأذان يحين في الساعة 12:26. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واحفظنا بالقرآن راقدين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف، جزاه الله كل خير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة تلاها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد الرشاد الشريف. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم صارت دموع العارفين تسيل. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة.
0: الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: دائما وأبدا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عليها نحيا، ولا إله إلا الله عليها نموت، ولا إله إلا الله عليها نبعث إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم صل عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في كل وقت وحين، حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وانفعنا بمحبته واسقنا من حوضه الأصفى وكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها يا أرحم الراحمين، غير الشاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرض الأردن، اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها وأمانها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك وعنايتك ورعايتك وسائر بلاد المسلمين، ووفق قيادته الهاشمية لكل خير لخير البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نودي لصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحابي مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله وثراه في منطقة العبدلي، ورفع هذا النداء الخالد الشيخ معروف محمد رشاد الشريف. فالحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا، والحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأقال فيه عثراتنا، والحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأطعمنا وسقانا وكفانا وأشبعنا وأروانا، والحمد لله الذي يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلنا، ومن رجع إلينا قبلنا. اللهم أجعلنا عندك من المقبولين يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، أرى في هذه اللحظات المباركة سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة يصعد درجات المنبر لإلقاء خطبتي الجمعة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وطب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو متهالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على أشرف موجوداتك وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، وأحثكم على طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لغير المؤمن. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك لغير المؤمن. الحياة الدنيا أيها الإخوة المؤمنون كلها ما بين سراء وضراء، يوم فيه تسر، يوم فيه يكون لك الرخاء ويكون لك فيه السعادة، ويوم فيه تضر، يكون فيه الشقاء، يكون فيه المرض، يكون فيه التعاسة. ولا تخلو الدنيا من هذين اليومين، لا تخلو الدنيا من هذين.

يومين. فلا سعادة دائمة في الدنيا ولا شقاء دائم، لا السعادة تدوم في الدنيا ولا الشقاء يدوم، فليس هنالك سعادة دائمة باقية إلا عندما نلقى ربنا في الجنة. ولذلك حال المؤمن إذا أصابته سراء أن يشكر الله وينسب تلك النعمة التي أصابته إلى المنعم سبحانه وتعالى، وأن يعترف أن ما أصابه إنما كان بفضل من الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وإذا أصابه الضر كان صابرا على البلاء، مؤمنا بربه، مؤمنا بقضاء ربه، مؤمنا بقدره، لا يعترض على ربه، وإنما يعترض على نفسه المقصرة التي ربما تسببت بهذا البلاء، فيشكر عند السراء ويصبر عند الضراء، وفي كل شكر يتقدم خطوة إلى الجنة، وفي كل صبر يتقدم خطوة أخرى، فحياته كلها بين الشكر والصبر. حياة المؤمن كلها هكذا، إما شاكر على النعم وما أكثرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإما صابر على البلاء، والله سبحانه وتعالى قد قلل من شأنه وقلل منه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن البلاء ليس هو الأصل، وإنما النعمة هي الأصل والأكثر، ولكن لا تخلو هذه الدنيا من هذه الابتلاءات. فنشكر الله على نعم الله سبحانه وتعالى الكثيرة. وأول درجة من درجات الشكر هو الاعتراف، أن تعترف بفضل المنعم ولا تنسب الخير لنفسك، فلا تكن كقارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي. لم تؤت شيء بجهدك، وإنما كل ما أوتيته في الدنيا فهو بفضل من الله ومنة منه فقط. لولا الله ما وجدت في هذه الدنيا، هو الذي خلقك ومن عليك بالوجود. لولا الله ما عرفنا الله وما عبدنا الله، هو الذي أعطاك وجودك وأعطاك صحتك وأعطاك كل ما فيه، كل ما أنت فيه من الخير والنعم فهو من الله. ولو أن الله سلب منك نعمة واحدة لعرفت قيمة المنعم سبحانه وتعالى. يؤتى يوم القيامة برجل عبد الله ولم يعصه قط، ما عصى الله أبدا، ما عصى الله، فيقول في نفسه فزت واليوم أدخل الجنة بعملي. يريد بلهجتنا أن يحمل ربنا جميلة، إني أنا عبدتك يا ربي وما عصيتك. فيقول الله تبارك وتعالى ضعوا أعماله كلها في كفة، اللي جاي يتحمل ربنا جميلة بأعمالك، وضعوا في كفة أخرى نعمة البصر التي أنعمتها عليه، نعمة واحدة فقط، فترجح نعمة البصر على كل أعماله، فيقول الله خذوه إلى النار. إذا بدك تعمل مقابلة

إذا أردت أن تقابل عملك بما أعطاك الله إياه فأنت خسران بلا شك ولا ريب، خسران بلا شك ولا ريب. وزن الله لك نعمة واحدة من نعمك، أي نعمة البصر، مقابل كل أعمالك. ولو عشت ألف ألف عام تعبد الله من غير معصية قط فقد رجحت نعمة البصر على كل هذه النعم، على كل أعمالك. فعندئذ يقول هذا الرجل: والله يا ربي لا أدخل الجنة إلا برحمتك. فلا تظنوا أن أعمالكم التي تعملونها تكافئ ربكم، لا يكافئ الله، لا يمكن أن نكافئ ربنا أو أن نرد لربنا سبحانه وتعالى شيئا أو أن نتمنن على الله بعباداتنا. هذه العبادات منه وإليه، هو الذي أمرنا بها وهو الذي يجازينا عليها أجورا عظيمة. ولذلك من أسماء الله الشكور، والشكور هو الذي يعطي على القليل الكثير، يعطي مقابل الشيء القليل كثير جدا. ولذلك إذا كنا نعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة فلا بد أن نعترف بفضل الله علينا. أول درجة من درجات الشكر الاعتراف بفضل الله. كم من واحد لا يعترف بفضل الله تعالى وينسب المال إلى جهده وإلى شطارته وإلى تجارته ولا ينسب الفضل لربه؟ كل شيء أنت فيه إنما هو من الله. الأمر الثاني بعد الاعتراف بنعمة المنعم وبفضل المنعم عليك أن تشكره على ذلك بلسانك أولاً وبأفعالك ثانياً. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، ويشرب الشربة فيحمد الله عليها. هذا الأكل إذا أكلته، من الذي ساقه إليك؟ من الذي ساقه إليك؟ ومن الذي قدرك على أن تمد يدك إلى الطعام؟ ومن الذي أمدك لتحرك فكك لتمضغ الطعام؟ فإذا أكلت أكلة فاحمد الله، وإذا شربت شربة فاشكر الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة. هذا اعتراف وشكر لله تبارك وتعالى باللسان. وأما الدرجة الثالثة فهي أن تشكر الله بأفعالك، وأن تسخر كل عضو من أعضائك الذي أعطاك الله إياه فيما خلق لأجله من الطاعات. فلا تمدن يديك إلى مال حرام، شكر اليد أن لا تمد يدك إلى مال حرام، وشكر العين أن لا تنظر إلى ما حرم الله ولا تتبع عورات الناس، وشكر الأذن أن لا تستمع بها إلى غيبة أو نميمة، وشكر اللسان أن لا يكون لسانك إلا ذاكرا بالله. تجنب الكذب، تجنب الغيبة، تجنب النميمة، تجنب الخوض في الباطل. شكر القدم أن لا تمشي إلى مكان يعصى فيه الله، ولا تقصد بمشيتك معصية الله، وأن تنظر أين تضع قدمك قبل أن تحركها. هل سأضعها في مكان يرضي الله أم في مكان يسخط الله سبحانه وتعالى؟ وشكر القلب أن لا يتعلق قلبك بغير الله، فلا تخاف غير الله ولا ترجو غير الله ولا تذل وتخضع إلا لله سبحانه وتعالى بقلبك. فعندئذ تكون شاكرا لربك. ومن شكر نعمة الله زاده الله عليك.

عليها. فشكر النعم وشكر المنعم هو سبب من أسباب دوام النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبالشكر تدوم النعم. إذا أردت أن يديم الله عليك النعم وأن يحفظ عليك النعم فاشكر الله على كل نعمة من هذه النعم حتى تكون من الشاكرين الذين يكون جزاؤهم عند الله، وسيجزي الله الشاكرين. جزاء الشكر عند الله سبحانه وتعالى عظيم، لأن الله وعد أن يجازيهم، وسيكون جزاؤهم في الدنيا قبل الآخرة. كم مر علينا وذكر الله لنا في القرآن الكريم قصصاً لأقوام وأفراد أنعم الله عليهم بنعم فكفروا نعمة الله فاسترد الله نعمه منهم، استرد الله النعمة. وما أصحاب وما قارون عنكم ببعيد، وما أصحاب الجنة عنكم ببعيد، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وما صاحب الجنتين في سورة الكهف نقرأها في كل أسبوع عنكم ببعيد. كل هؤلاء لم يشكروا نعمة الله فاسترد الله منهم النعم. وما قوم سبأ عنكم ببعيد، استرد الله عنهم بنعم. وما أجر الله من سخط في الدنيا لأقوام كانوا يعيشون هينا رغدا إلا بسبب كفر النعم. كثير من الناس وكثير من البلدان كانوا يعيشون رغدا ويعيشون هنيئا فكفروا نعم الله فاسترد الله منهم النعمة. إذا كفرت النعمة يستردها الله، وإذا شكرت النعمة الله تبارك وتعالى يبارك فيها ويثبتها ويزيدها عليكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الشاكرين الحامدين في السراء والصابرين في الضراء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، من بعثه الله رحمة للإنسانية وهاديا للبشرية، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم عليه سوف تعرضون وعلى أعمالكم تحاسبون. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن من مقتضيات الشكر أيضا الإكثار من عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه لم يركن إلى ذلك، فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وتشفق عليه: أولم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمن مقتضيات شكر الله الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فأكثروا من ذكر ربكم، وأكثروا من التسبيح والتحميد والتهليل، ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي دلنا على الله. فإن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله هي مفتاح باب كل خير، مغلاق باب كل شر. فمن صلى وسلم على

0: عليه إلا فرج الله عنه همه، ونفس الله عنه كربه، وقضى الله عنه دينه. اللهم إنا نسألك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر لنا عيوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن أدبنا وعلمنا ولمن لهم حق علينا ولمن فيك أحبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله ودياره خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير. اللهم ومن أراد بالإسلام وأهله ودياره شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. عليك اللهم بمن يدبر السوء للإسلام والمسلمين وديارهم، عليك اللهم بهم أجمعين، علمناهم أم لم نعلمهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اجعل اللهم تدميرهم في تدبيرهم، لا ترفع اللهم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم بين الناس عبرة وآية. اللهم يا فارج الهم يا دافع النقم، فرج كرب المكروبين من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم فرجا عاجلا ليس بآجل، عاما شاملا يعز فيه أولياؤك وأهل طاعتك، فرجك القريب لأهلنا وإخواننا على أرض فلسطين، في أرض القدس والضفة، في أرض غزة. اللهم انتصر لهم انتصارك لأنبيائك وأحبائك وأوليائك، فرج اللهم كربهم. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، فقراء فأغنهم. اللهم إنهم أذلة فأعزهم بعز من عندك يا أكرم الأكرمين. رد المسجد الأقصى وسائر مقدسات المسلمين إلى حوزة المسلمين يا أكرم الأكرمين. رد الأمن والأمان إلى سائر بلاد الإسلام، واحفظ اللهم علينا بلدنا الأردن خاصة في أمن وأمان وسخاء ورخاء، وما ذلك عليك بعزيز. اللهم ولي أمر البلاد عبدك وابن عبدك عبد الله الثاني بن الحسين، أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره اللهم الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. ووفق اللهم وولي عهده الأمين لكل ما تحبه من الخير وترضاه، وما ذلك على الله بعزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر. الله أكبر.

استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف. رحم الله امرأً سوى نفسه. الله أكبر.

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.
1: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اقبلنا عندك يا أرحم الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد في أمنك وحفظك وعنايتك ورعايتك، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معكم في فترة دينية خارجية نقلنا من خلالها وعلى الهواء مباشرة الشاعر خطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية. أشكر زملائي فريق العمل من إذاعة القرآن الكريم، من الهندسة الإذاعية خالد الجابر وليث الدعجة، والمراقبة الرئيسة مهند القريوتي، ومن النقل الخارجي الزميل سيف الأزايدة. كما أشكر زملائي فريق قناة أدعو، الزملاء محمد المحميد ومحمد خالد ومحمد بدران ومحمد الزعبي، وأيضا الزميل صلاح العياصرة من الإرسالات في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، والإشراف الزميل الدكتور معرك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعودة بحضراتكم إلى استديوهاتنا في دار الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم. تقبل الله طاعتكم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم آفاق أسرية.

برنامج أسبوعي يتناول قضايا الأسرة والطفل. إعداد وتقديم ولاء أبو خضير.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد.

نسعد بلقائكم ونطل عليكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم آفاق أسرية، والذي يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة عمان أف أم، فأهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعينا الكرام، نقف اليوم ونتحدث عن عبادة عظيمة كلماتها بسيطة على اللسان لكنها تحمل المعاني العظيمة في قلب المؤمن، الاستغفار. فكم نقول في يومنا أستغفر الله؟ ربما نقولها مئات المرات بعد الصلاة أو عندما نخطئ أو عندما تضيق بنا الدنيا، لكن هل توقفنا يوماً عند معنى هذه الكلمة؟ وهل أدركنا أنها ليست مجرد كلمة نرددها، بل هي عبادة فيها رجوع لله عز وجل ورجاء في مغفرته ورحمته؟ فقد أمرنا سبحانه وتعالى بالاستغفار فقال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالاستغفار ليس مجرد كلمات على اللسان، بل هو رجوع العبد إلى ربه واعترافه بتقصيره وثقته برحمة الله ومغفرته. وفي حلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن الاستغفار ومكانته في حياة المؤمن، وكيف يكون الاستغفار حاضرا في حياتنا وبيوتنا وأسرنا، مسترشدين بما جاء في كتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وللحديث أيها الأحبة عن هذا الموضوع، يسرنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات مفتي البادية الشمالية في دائرة الإفتاء العام. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور.
1: حياكم الله، وأهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام، ونرجو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور. دكتور، اليوم نود أن نتحدث عن عبادة عظيمة وهي عبادة الاستغفار، هذه العبادة التي

0: تكررت وذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهذه العبادة أيضا ارتبطت بمغفرة الذنوب والرجوع لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستغفار والتوبة بالرغم من علو منزلته عليه الصلاة والسلام. بالبداية دكتور، توضح لنا ما المقصود بالاستغفار، ونتحدث عن مكانة الاستغفار في حياة المسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المستغفرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية أشكركم أختي الكريمة جزيل الشكر على هذه الحلقة المباركة التي نتناول فيها عبادة عظيمة وجليلة وميسورة وسهلة على كل إنسان يريد أن يتقرب من ربه سبحانه وتعالى، ألا وهي عبادة الاستغفار. الاستغفار لو رجعنا إلى جذر هذه الكلمة في اللغة العربية لوجدناها مكونة من جذر ثلاثي غافرا، وهذه الكلمة وهذه الحروف تدل على الستر، والاستغفار هو طلب الستر من الله عز وجل، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها. فالاستغفار هو التجاء من عبد وقع في خطأ، أو حتى لو لم يقع في خطأ، معظما في هذه الكلمة وبلسانه وبقلبه ربه سبحانه وتعالى وهذا الدين العظيم. فالاستغفار هو نوع خاص من الدعاء يطلب فيه العبد المغفرة، أي ستر الذنوب، وأن يمحو الله عز وجل عنه عقوبتها. تكاد تكون هذه العبادة من أول ما عبد الله عز وجل به من بني آدم. لو رجعنا إلى كتاب الله عز وجل وإلى القرآن العظيم الذي نزل على سيدنا محمد، نجد أن الله تكلم لنا عن قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وعندما أكل هو وحواء عليهما السلام من الشجرة، وقع يعني فيما نهى الله عز وجل عن الوقوع فيه، فقال الله عز وجل مصورا هذه الحال ومصورا استغفار آدم وحواء، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فمن هنا جاءت بدايات الاستغفار. اعترف آدم بذنبه عليه الصلاة والسلام، واعترفت حواء، فغفر الله عز وجل لهما وهبطا إلى الأرض، فقامت هذه الحياة البشرية التي ما زلنا فيها إلى يومنا هذا. الاستغفار له مكانة عالية في حياة الإنسان، فهو قبل كل شيء عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فضلا عن كونه سبب من أسباب مغفرة الذنوب ومحو الذنوب، فهو عبادة. وطلب المغفرة من الله عز وجل قربة يتقرب فيها الإنسان إلى الله. فالاستغفار كما أسلفت حضرتك أنه أمر من الله سبحانه وتعالى، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فاستقيموا إليه واستغفروه. هذه الآيات تدل على أن هذه العبادة مطلوبة، تدل على عظمة الخالق وعلى ضعف المخلوق. اتصف بصفة الاستغفار المتقون، فهي صفة للمتقين، قال الله عز وجل عنهم وبالأسحار هم يستغفرون. أهمية هذه الكلمة في حياتنا أننا نقيم فيها سنة نبوية شريفة عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار حتى يتجاوز 100 مرة مستغفرا ربه سبحانه وتعالى. من أعظم ما يقربنا إلى هذه العبادة أن نعلم أن الذنوب سبب من أسباب حرمان الإنسان من التوفيق. وهذه الذنوب لا تزال إلا بالاستغفار وبالتوبة والندم إلى الله عز وجل. لهذه الأسباب كلها ولغيرها من الأسباب كان الاستغفار حاضرا في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
0: نعم، يعني دكتور، إذن يعني هذه الكلمات العظيمة فيها رجوع لله عز وجل واعتراف بالتقصير، وكما تحدثتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاستغفار حاضرا في حياته عليه السلام باعتباره عبادة تعكس افتقار العبد لله عز وجل، وأيضا حاجة العبد للرحمة والمغفرة. دكتور، يعني الإنسان عند

عندما يشعر بالضيق والهم دائما يبحث عن أمور تعطيه الأمل والطمأنينة. القرآن الكريم يذكر الاستغفار بأنه باب من أبواب الرحمة والخير، وفي هذا يعني نستذكر قصة سيدنا نوح عليه السلام. الله عز وجل يقول على لسان سيدنا نوح عليه السلام:

0: أتوا ويجعل لكم أنهارا. يعني دكتور، كيف نفهم هذا الارتباط بين الاستغفار ونزول الخيرات وأيضا سعة الرزق والبركة في حياة الإنسان؟ وتحدثنا عن دلالة ذكر الأبناء والأموال ضمن آثار الاستغفار في هذه الآيات الكريمة.
1: سادة المستغفرين من الخلق هم الأنبياء.
0: نعم.
1: من البشر، من بني آدم. وفي كتاب الله عز وجل الكثير من الآيات
0: صحيح.
1: التي بينت بوضوح أن هذا الاستغفار وأن هذه العبادة مطلب للأنبياء قبل أن يكون مطلب لعامة الناس.
0: نعم.
1: فذكرنا قصة آدم وحواء، وتفضلت بذكر قصة سيدنا نوح عليه السلام وهو يخاطب ربه عز وجل قائلا: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
0: نعم.
1: سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يقول: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. سيدنا يونس يقول: لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين.
0: نعم.
1: في قصة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وفي سورته التي تسمى بسورة نوح جاءت
0: نعم.
1: الآية الكريمة العظيمة أن الله عز وجل يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، من صيغ المبالغة غفار وغفور، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نظرة سريعة عامة سطحية للآية نجد فيها من الخيرات ما الله به عليم. فقلت استغفروا ربكم عمل قليل بسيط لا يحتاج إلا لانكسار القلب وإخبات الجوارح وصدق في اللسان مع الله سبحانه وتعالى. أما النتائج فمذهلة ومدهشة، امتدت إلى السماء فأنزلت ماءهم، وامتدت إلى الأرض فأنبتت ثمار الأرض ونباتها، وامتدت إلى الأصلاب والأرحام فكانت الذرية الطيبة المباركة. سر هذه الكلمة عجيب، يغير هذا الكون بأمر الله سبحانه وتعالى وفق مراد الله عز وجل. ولا يعني عجب في ذلك، فالله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هذه الآية التي ذكرتها في سورة نوح عليه الصلاة والسلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذه واحدة من المبشرات غفارا.
0: نعم.
1: يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء، السماء لن تأتينا لكنه دليل على كثرة العطاء، فكأن السماء كلها جاءت بخيراتها إلى الأرض، وإلا الذي يرسل هو المطر أو الثلج أو البرد، لكن الله عز وجل قال يرسل السماء، يعني كلمة فيها من العطاء وفيها من الهبات وفيها من المنح ما تحتار فيه العقول. أيضا قال بعد ذلك يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرار كلمة عظيمة تدل على كثرة هذا الخير بسبب هذا الاستغفار.
0: نعم.
1: ويمددكم بأموال، ما بين الله عز وجل أي نوع من الماء سيرسل أو يمدنا.
0: نعم.
1: به أموال كثيرة من الزراعات، من الثروة الحيوانية، من الاقتصاد القوي، من الأموال، من الصحة، من العافية. ويمددكم بأموال وبنين، ليس ولدا واحدا أو بنتا واحدة، ويجعل لكم جنات، ليست جنة واحدة وليس من نوع واحد، ويجعل لكم أنهارا. فهذه الكلمة سر. وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما خرج يستسقي بالمسلمين قال: سألنا الله بمجاديح السماء، وهي الاستغفار. الاستغفار سبب من أسباب زوال الغم والهم، وسبب من أسباب المنح والعطايا التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده المستغفرين.
0: نعم. يعني دكتور، عندما نتأمل في قصص الأنبياء في القرآن الكريم نجد النماذج العظيمة في التعامل مع الخطأ والضعف والابتلاء والرجوع إلى الله عز وجل. يعني هذه النماذج القرآنية العظيمة دكتور تحدثنا عن الاستغفار والاعتراف بالتقصير في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
1: الله تبارك وتعالى ما أرادنا أن نكون معصومين، ولو أرادنا لكان ذلك.
0: نعم.
1: لكن الله عز وجل أخبرنا أن في الحديث: لولا أنكم تخطئون لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يخطئون ويذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. النماذج النبوية للأنبياء جميعا في القرآن الكريم هي مدعاة لنا أن نتأسى بآثارهم.
0: صحيح.
1: سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يكثر من الاستغفار. ما السبب؟ ما هو الدافع؟ وأنت أسلفت في بداية الحلقة أنه ليس فقط

0: ذنب أن يكون الاستغفار. نعم. الاستغفار بذاته عبادة، يعني كما يسبح الإنسان ربه ويقول سبحان الله، وكما يقول الحمد لله، وكما يصلي على رسول الله، أيضا يجب أن يكون من جملة أذكاره أن يقول أستغفر الله بعد الصلاة وبعد الحج وفي كفارة المجلس وفي يعني صباحه ومسائه. من طلب المغفرة من الله غفر الله له. في الحديث علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، إني قد غفرت لعبدي. لو نظرنا في سيرة النبي كيعني مثال على باقي الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، نقول لماذا كان يكثر من الاستغفار؟ أولا لإظهار كمال العبودية لله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: الأنبياء أعلى درجة لهم أنهم عباد لله سبحانه وتعالى، ففي الاستغفار إظهار لكمال العبودية لهذا الإله العظيم. ثم أن في الاستغفار اعتراف بفضل الله وبنعم الله وشكر من العبد على هذه النعم الجليلة العظيمة التي نعلم جزءا يسيرا ولا نعلم الكثير منها.
1: نعم.
0: في الاستغفار من الأنبياء عموما ومن نبينا خاصة تعليم للأمة أن لا يغفلوا عن استغفارهم يعني لله سبحانه وتعالى وعن طلب المغفرة، لأن الذنوب هي سبب الهلاك في الدنيا وهي سبب الخسارة يوم القيامة، ولا خلاص من الاستغفار إلا بتوحيد الله وبتعظيم الله وبالاستغفار وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فيعلمنا النبي كيف نتأسى به. أيضا من دلائل أن يكثر الأنبياء من الاستغفار أنهم يترقون في الدرجات العالية، فالاستغفار لا بد أن يفعل ويترك أثرا، فإن كان على الإنسان ذنب أزاله بأمر الله، وإن لم يكن عليه ذنب كان هذا الاستغفار سبب من أسباب رفعة هذا الإنسان في درجاته عند الله عز وجل. وفي الاستغفار استدراك بأقصى ما يمكن للإنسان أن يستدركه من حقوق الله سبحانه وتعالى عليه.
1: نعم، يعني دكتور هذه القصص العظيمة فيها دروس عظيمة في التوبة والرجوع لله عز وجل، وأيضا قدرة أي فرد أن يبدأ من جديد مهما كان الخطأ. ويعني دكتور الآن نود أن ننتقل إلى الأسرة، نتحدث عن أثر الاستغفار في الأسرة. يعني أكيد دكتور لا يوجد بيت يخلو من الخلافات، الأزواج قد يحدث فيما بينهم اختلاف، وأيضا الأبناء قد يقعوا في الخطأ. واليوم يعني المشكلة دكتور ليست في حجم الخطأ، وإنما في تمسك وإصرار كل طرف بأنه هو صاحب الحق وأيضا هو على صواب. هل الدكتور للاستغفار أثر في تهذيب العلاقات الأسرية؟ وكيف للاستغفار أن يساعد على حل المشكلات الأسرية وتخفيف الخصومات في الأسرة؟
0: الاستغفار هو مفتاح الأمان وباب عظيم من أبواب جلب الخيرات للفرد وللأسرة وللمجتمع وللأمة.
1: نعم.
0: سبب عظيم من أسباب دفع الشرور والغوائل. الله تبارك وتعالى متعنا وأكرمنا بأن دلنا على شيء يقربنا إليه سبحانه وتعالى. هذا الاستغفار أحد الأمانين اللذين أمننا الله عز وجل بهما في الدنيا.
1: نعم.
0: فقال الله تعالى في آية في كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذا الأمان الأول، وجود رسول الله في الأمة سبب من أسباب أنها آمنة.
1: نعم.
0: صلى الله عليه وآله وسلم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهذا أمان آخر وصمام أمان للأسر، لا تعذب الأسر ولا تستهلك ولا تتشتت ولا تتفرق ولا يصل إليها بإذن الله عز وجل بلاء ولا عذاب ولا فتن وهي تستغفر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كريم، وحاشاه عز وجل أن يعني لا ينفذ وعده، وعدنا بخير عظيم بالاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ورزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار يفيد الأسر فائدة عظيمة، يبارك في الرزق ويبارك في النسل والذرية، يزيد خيرات البيت ويقل شره، يدفع بالاستغفار البلاء، فهو حصن حصين يحصن الأسرة من كل بلاء بإذن الله عز وجل. نرجو الله أن يكون الاستغفار سببا رئيسا من أسباب صلاح الأبناء والبنات. الاستغفار ما هو إلا طهارة للبيوت، طهارة حسية وطهارة معنوية، ينقي أهل البيت، لا يلوث الإنسان.

0: أنا شيء أعظم من الذنوب والمعاصي، ولا يطهره شيء أعظم من الاستغفار والتوبة والندم. الاستغفار يقي الأسر من الفتن الكثيرة المتلاطمة التي أصبحت الآن يعني في زمننا قد تكون أكثر بكثير مما سبق. الله عز وجل يرفع العذاب عن الأسر وعن الأمة بأسرها بسبب الاستغفار. أي كربة وأي مشكلة وأي خلل في البيت يمكن أن يعني يتم رأب صدع هذا البيت بهذا الاستغفار وبهذه العودة إلى الله عز وجل. الشحناء والبغضاء ودخول الشيطان بين الزوج والزوجة وبين الزوج والأولاد يمكن أن نغلق عليه الطريق بالاستغفار. راحة البال التي هي مطلبنا جميعا والتي هي واحدة من النعم في الجنة، ويصلح بالهم يمكن أن يصل إليها الإنسان بكثرة الاستغفار لمولاه سبحانه وتعالى.
1: أكيد نعم. ويعني دكتور نود أن ننتقل إلى نقطة مهمة وهي الاستغفار مع تأخر الإجابة. يعني نسمع من أشخاص أنهم يكثرون الاستغفار والدعاء وينتظرون الفرج في أمر معين، ولكن الإجابة تتأخر، فيصبح عند الشخص تساؤلات لماذا تأخرت الإجابة. يعني دكتور في مثل هذه الحالة كيف نتعامل مع تأخر الفرج، وكيف نحافظ على الثقة بالله عز وجل واليقين عندما تتأخر الإجابة؟
0: هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتنبه لأقوال العلماء فيها.
1: نعم.
0: لأن الإنسان عادة إذا طلب من الله شيء يريد أن يرى أثر الدعاء مباشرة.
1: صحيح.
0: وقد تنبه النبي لهذا ونبهنا إليه، والله عز وجل آتاه يعني عصمه وأوحى إليه سبحانه وتعالى، قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل.
1: نعم.
0: قالوا وكيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ولم يستجب لي. الذي يجب على المسلم، وهذه المسألة حتى علماء العقائد يتناولونها في مؤلفاتهم ومصنفاتهم، فقالوا الواجب على المسلم أن يدعو الله عز وجل وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى. والاستغفار كما قلنا نوع خاص من أنواع الدعاء وهو طلب المغفرة.
1: نعم.
0: فلو لم يرى الإنسان أثر دعائه مباشرة كما طلب، هل لم يستجب الله عز وجل؟ العلماء قالوا لا أبدا. الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم. فالله تعالى لا يمكن أن يتخلف وعده عز وجل. لكن الدعاء أولا له شروط، فلننظر في الشروط التي أمرنا الله عز وجل بها من طيب المطعم ومن الخشوع ومن اليقين ومن التوكل ومن الإلحاح على الله سبحانه وتعالى، أن يكون القلب فارغا من كل شيء ممتلئا بالثقة واليقين بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: إذا تأخر ما طلبناه من الله، فأولا يجب علينا أن نحسن الظن بالله وأن نثق بتدبير الله سبحانه وتعالى وأن نرضى باختيار الله عز وجل لنا، فإن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه.
1: أكيد. نعم.
0: فمنعه عطاء والخيرة فيما اختاره الله، ولو اطلع الواحد منا على الغيب لاختار الواقع. الأمر الثاني أن نصبر وأن لا نستعجل وأن لا نتسخط وأن نحذر أشد الحذر من ترك الدعاء.
1: نعم.
0: أن نراجع النفس وأن نحاسبها وأن نجدد التوبة وأن نطهر المكاسب، أن نداوم ما استطعنا على الدعاء والاستغفار مع الإلحاح في الحديث ما شيء أحب إلى الله من الدعاء. آخر نقطة في هذا الموضوع وهي أهم ما يمكن وأخرتها حتى تبقى عالقة في أذهاننا.
1: نعم.
0: أن نفهم ما معنى الجواب. إذا طلبنا من الله شيء كيف يكون الجواب من الله؟
1: نعم.
0: هنا إذا فهمنا هذه النقطة بالذات يثق الإنسان ويطمئن. العلماء قالوا الجواب يأتي على الدعاء على أشكال متعددة، أولها أن الله عز وجل يعطيك عين ما طلبت، يعطيك ما طلبت.
1: نعم.
0: قالوا وهذه أقل أنواع الجواب، يعني أقل درجة يجيبك الله عز وجل فيها بالدعاء أن يعطيك ما طلبت.
1: نعم.
0: أعلى منها درجة أن يصرف الله عز وجل بلطفه عنك من الأقدار المؤلمة ومن القضاء الذي يسوءك أضعاف ما طلبت من الله عز وجل، وهذه أفضل من الأولى.
1: البلاء. نعم.
0: أن يكف الله عز وجل عنك البلاء.
1: نعم.
0: أعلاها درجة أن يدخر الله عز وجل لك دعاءك إلى يوم القيامة فيعطيك على دعائك ما يكون سببا لسعادتك الأبدية السرمدية هناك في جنة الله عز وجل.
1: نعم. هذه أعلى درجة.
0: أعلى درجة أن يدخر لك الجواب إلى يوم القيامة.

0: أقل منها بقليل أن يصرف عنك من البلاء بمقدار ما دعوت. أقل درجة وهي درجة عالية، لكن في المفاضلة هي أقل درجة. نعم. أن تعطى عين ما طلبت.
1: نعم نعم، يعني كما تحدثتم دكتور علينا أن لا نستعجل الفرج ولا نيأس من رحمة الله عز وجل، علينا أن نحافظ على الاستغفار في حياتنا، ويعني نأخذ بالأسباب، ويكون عند كل شخص حسن الظن بالله عز وجل. دكتور، كيف للأسرة أن تجعل الاستغفار جزء من يومها؟ كيف يغرس الآباء والأمهات في الأبناء حب الاستغفار والرجوع لله عز وجل؟
0: يكون ذلك بأمور كثيرة بعد توفيق الله عز وجل لذلك، وهذه العبادات لا يعطاها إلا موفق.
1: نعم.
0: بعض الناس يحرم من أن يستغفر، يحرم من أن يقرأ ورده من كتاب الله، يحرم من أن يصلي جماعة مع المسلمين، هذا حرمان، نسأل الله عز وجل السلامة. لكن من الأسباب المعينة على ذلك بعد توفيق الله أن يربط الإنسان الاستغفار بعباداته اليومية، فيعلم أبناءه أن يستغفر الله عز وجل بعد كل صلاة.
1: نعم.
0: تأسيا بفعله بفعل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا استيقظ الأب في وقت السحر خاصة في رمضان، فلنبين لهم أن الاستغفار في هذا الوقت هو من أجل العبادات، وبالأسحار هم يستغفرون. أيضا أن نتذكر وأن نتعلم أنه حتى بعد الحج أمرنا الله عز وجل أن نشكره وأن نستغفره، فنربط الاستغفار بالعبادات بشكل يومي. هذا سبب من أسباب أن يكون الاستغفار حاضرا في الحياة. الأمر الثاني أن يربط الاستغفار بالعادات. على سبيل المثال، وأنا جالس في الانتظار في المستشفى أو في دائرة حكومية أو في مكان عام أو في مكان خاص، أن أقضي هذه الدقائق بالاستغفار. أن يتعود الناس، ربات البيوت والإنسان في بيته وهو يمارس أعماله، أن يجري لسانه بذكر الله، ومن هذا الذكر أن يستغفر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: لا مانع أن نستعمل وسائل مساعدة على هذا كالهاتف. البعض يجعل على هاتفه يعني إشارة صوتية تذكره بالتسبيح وبالاستغفار فيتذكر ويردد. أن يكون في يد أحدنا سبحة تذكره بهذا. أن تكون هناك ملصقات على الجدران، يعني كثير في المكاتب، في الأماكن العامة، في المطاعم، في المصاعد أحيانا، يعني يقول لك اقضي هذه الأوقات وهذه الدقائق بالاستغفار. في الباصات أحيانا بعض يعني سواقي الحافلات العامة يجعل هذه الكلمة، فإذا ما وقعت عين الإنسان عليها كنت أنت يا من وضعت هذا المنشور أو هذا اللاصق أو هذا الملصق سببا في أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. فيا حبذا أن يعني تفعل هذه في مكاتبنا في بيوتنا بشكل يدل على تذكير الآخرين بالاستغفار.
1: نعم، أن تصبح عادة إيمانية.
0: نعم. وهكذا. نعم.
1: نعم دكتور، نصيحة توجهها لكل شخص يسمعنا الآن.
0: أنصح نفسي وإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات أن لا نيأس من رحمة الله مهما عظم الذنب.
1: نعم.
0: فإن الله عز وجل يعني ينبغي أن لا يعصى، فهو أجل من أن يعصى، لكنه أرحم الراحمين، أوجد لنا ما يزيل عنا الذنوب وهو الاستغفار. أنصح نفسي أيضا والمستمعين والمستمعات أن نمارس الاستغفار كسلوك يومي وليس كعلاج للأخطاء فقط. أن نتيقن الجواب والإجابة من الله عز وجل.
1: نعم.
0: أن نعلم بصدق أن الاستغفار بوابة المنح والعطايا. أن نتعلم سيد الاستغفار فنقوله في أول النهار، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح موقنا بما يقول ثم مات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله عند المساء ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأيضا أنصح بآخر نصيحة أننا نجعل كفارة لمجالسنا: لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا دعاء لكفارة المجالس من اللغط والغيبة والنميمة وما شابه ذلك. جعلني الله وإياك يا أختي والمستمعين من المستغفرين الله عز وجل، ورزقنا الله تعالى بركة هذا الاستغفار، إنه سميع مجيب.
1: اللهم آمين. ويعني نستذكر التوجيه النبوي الكريم بالإكثار من خصلتين نرضي بهما ربنا عز وجل، وهي التوحيد والاستغفار، وقوله عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. يعني ما أجمل

0: أمل أن يختم العبد ليله ونهاره بالاستغفار الذي هو تاج الصحيفة. في الختام الشكر الجزيل لكم فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات مفتي البادية الشمالية في دائرة الإفتاء العام، شكرا لكم دكتور.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

0: إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر الزميل مجد الزعبي الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية. لكم مني ولاء أبو خضر أطيب الأمنيات، إلى أن نلقاكم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق أسرية.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع إعادة لدرس الجمعة الديني من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الذي ألقاه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب.
1: علينا أن نجتنب المحارم، أي ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن نتقيها وأن نبتعد عنها حتى نكون من أعبد الناس، ليكتمل مفهوم العبادة بفعل الطاعة والبعد عن المعصية، فيكون الإنسان من أهل التقوى. اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقد ركز سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجانب الذي يهمله المسلم بالعادة، فالمسلم بعادته حريص على أداء الصلاة في أوقاتها، حريص على الصيام، حريص على قراءة القرآن، حريص على ذكر الله وعلى غيرها من العبادات، يحرص كل الحرص، لكن حرصه يقل إذا كان الأمر يتعلق بأمور محرمة وممنوعة. فلا مانع حتى وهو يجلس في المسجد أن يغتاب فلان وفلان، لا يجدها شيء كبير ولا شيء عظيم. أن يسمع إلى الحرام، وهو الذي يتكلم بالغيبة آثم، والذي يستمع إليه يشاركه في الإثم، هذا من السماع الحرام مثلا. لا يمنع بصره من أن ينظر إلى الحرام، لا يمنع نفسه من أن يأكل أموال الناس بالباطل، لا يمنع نفسه من إيذاء الناس، لا يمنع نفسه من ظلم الناس، مع أنه محافظ على الصلاة وعلى الصيام وعلى القيام. فإن ظننت نفسك بأداء الفرائض وحدها أنك أصبحت عابدا فأنت مخطئ. اتق المحارم تكن أعبد الناس، ليس فقط فعل الطاعة، فعل الطاعة ضروري ومطلوب، لكن أيضا أن تجتنب المعاصي، فهذا أيضا ضروري ومطلوب، وبهذا تكتمل صورة التقوى عند الإنسان، أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مفهوم آخر، من هو الغني؟ هل الغني الذي يملك الأرصدة وعنده الملايين وعنده السيارات وعنده الطيارات وعنده الشركات وعنده العمال؟ يقول لك لا، ليس هذا هو الغني. طب من هو الغني؟ ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الناس على الإطلاق في كل الكرة الأرضية. من هو الغني؟ الذي يرضى بما قسم الله له. إنسان عنده ملايين، ملايين، وهذا واقع، تجده ينظر بدي أحصل كمان، بدي أشتغل كمان، بدي أجيب، بدي أضاعف، بدي مشغول، يفكر كأنه ما عنده شيء، علما أن ما عنده يكفيه ويكفي أبناءه أيضا، لكن يعيش بعقل الفقير وإن كان يملك الملايين. الخائف المفروض الفقير هو الذي يخاف، ما عنده شيء هذا يخاف، لكن تجد الذي يرضى بقسمة الله ربما يأتي 400 دينار بالشهر لكنه راض بما قسم الله، بيقسم أوضاعه، برتب حاله، يعني دوبك يوصل نهاية الشهر على لكنه ما بيزعج ولا بيخاف، يثق بأنه عبد لله وأن السيد لا ينسى عبده. الله رب العالمين، هو ربنا، هو سيدنا، هو مالكنا، هو خالقنا، هو رازقنا، الله لا ينسى من فضله أحد. يعني لو أنت عندك خادم مش عبد، خادم في البيت، تنسى الطعمي وتشربي؟ جبت أجير تنسى الطعمي وتشربي؟ لابد أن تطعمه وتسقي. كيف وأنت عبد لله سبحانه وتعالى، ملك الملوك الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، لا يضل ربي ولا ينسى، سيعطيك وسيرضيك، لكن ما عليك إلا أن ترضى. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فارضى بما قسم الله لك، لا تنظر إلى الآخرين، لا تقول والله فلان إجا كيت، فلان إجا كيت، فلان حصل كذا وفلان، هذا مو شغلك، هذه قسمة الله سبحانه وتعالى، لكن عليك أن ترضى بما قسم الله لك، وعندها ستكون أغنى الناس، ستنام كما ينام أغنى الناس، وتقوم كما يقوم أغنى الناس، تتكلم كما يتكلم أغنى الناس، وتفكر كما يفكر أغنى الناس، أنت فعلا غني. حتى ربما يشتبه على البعض يقول لك هذا مدكن، الظاهر حاط ذهب وحاط فلوس بالأرصدة بس ما حدا داري عنه، هذا حاط تحت البلاطة ومخبى تحت السرير، أنت مسكين ما عندك شيء، لكن أنت تفكر كما يفكرون لأنه عندك رضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، والأمر بسيط، فقط أن ترضى بقسمة الله وأن تعلم أن قسمة الله عدل. يا أخواننا نحن بنحسب الغنى بس مصاري، طب معلش في فلان الله أعطاه مال لكن أعطاه مرض، يقول لك أدفع كل مالي حتى أخلص من هذا المرض. إنسان الله أعطاه مال ما أعطاه ولد، قال أدفع

0: كل مالي حتى أحصل الولد، كل مالي أدفع. بينما أنت ربنا أعطاك الصحة وأعطاك البنين وأعطاك البنات وأعطاك الزوجة وأعطاك أداة البال، هذا كله مش محسوب؟ أنت بتعرف الغني مسكين ما بيعرف ينام مرات، ما هو عنده الأسهم تطلع وبتنزل وفروق التوقيت بتلاقيه مش عارفين هسه بتيجي صفقة، هلا بدنا نبيع أسهم، هلا بتنزل، هلا بتطلع، هلا بيسكر هرمز، هلا بيفتح هرمز، هلا بيسكر الأسواق، هلا بتفتح، شغال نوم ما بيعرف ينام. بينما أنت بس تحط راسك والله مرات بتكمل الدعاء النوم، مرات ما بتلحق تكمله، ولا أنت إيش نايم وبتشخر ومزعج الحارة كلها كمان قد ما أنت مبسوط منه. ليش؟ بالك مرتاح راضي بما قسم الله لك، فيش إشي نغص عليك، فيش إشي عامل حسابه، اللي إلك حيجيك، اللي إلك حيجيك، واللي مش إلك يحرم عليك عمره ما حيصل. ذلك ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، دوروش على الأرض، هو في السماء مقسوم مكتوب للجميع، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لما أعرابي سمع هذا القسم عصب قال ومن أغضب الجبار حتى أقسم، أنتم مش مصدقين ربنا حتى ربنا يقسم لكم أن في السماء رزقكم وما توعدون؟ فالرزق يا أحباب من عند الله، وإياك إياك أن تحصر مفهوم الرزق بقضية فلوس ومصاري وذا، هذا كلام فارغ. الزوجة الصالحة رزق، الولد الصالح رزق، العمل الصالح رزق، التوفيق للعبادة رزق. في ناس عندها ملايين، هاي الملايين حاجبيته يجي على الجامع، انت بتيجي الحمد لله تسجد لله تقرأ القرآن تذكر الله، هذه كلها أرزاق من الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، حطك بالجامع بالقرآن بالذكر، يعني ربنا بيحبك وإلك مقام عنده كبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لمرضاته ومحبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان إلى إعادة لدرس الجمعة الديني من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد محمد الخجر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد محمد الخجر.

0: إليك إله العرش أرفع حاجتي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: وإياكم، تقبل الله منكم جميعا.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

بأنت المستعان وأنت نور التائهين. طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبي الرحمة وشفيع الأمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، حياكم الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أذن خير، حيث ما زال الحديث عن الكون في صحبة الأنبياء وشهود الرسالات. فتعالوا بنا مستمعينا لأطايب الكلام.

إخوتي الكرام، في حلقات خلت تحدثنا عن الجبال، تحدثنا عن سرها في القرآن والسنة، وتأملنا كيف لم تكن مجرد صخور شامخات ومثبتات للأرض. هذه الجبال أخذ الله عليها العهد والميثاق من آدم وذريته. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. على الجبال كلم موسى عليه السلام ربه تكليما، وعلى الجودي استقرت سفينة نوح عليه السلام، وفي شعاب الجبال حمل إبراهيم عليه السلام رسالة التوحيد والصحف، وفي غار حراء والذي يحتضنه الجبل نزلت أولى كلمات الوحي على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن الجبال كانت الدعامة الأولى لبدايات الدعوات والمحاضن الأولى للرسالات والملاذ الذي يحفظ الأنبياء. ثم انتقلنا للحديث عن الكهوف، ورأينا كيف تحولت نقر الجبل إلى حصون الإيمان. هنا يأتي السؤال، إذا كانت الجبال قد احتضنت الرسالات، الكهوف حمت حاملي الرسالات والمؤمنين، فماذا عن سائر الكون؟ هل كان رفيقا وشاهدا على دعوتهم؟ اليوم مستمعينا نقف عند مشهد كوني امتحنت فيه الرسل، عند مكان احتضنت الدعوة وأخرى عارضتها. اليوم سنتحدث عن القرى وكيف كانت إما ملاذا آمنا أو هلاكا ووبالا على الأرض، لنرى معا كيف كان الكون بما حوى شاهدا على أعظم رسالة عرفتها البشرية. وأجمل

مستمعينا، نكمل هذا الحديث الطيب مع ضيفنا فضيلة الدكتور بكر مصطفى بن رشيد، أستاذ الحديث النبوي الشريف في جامعة آل البيت والخطيب

0: في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور.
1: الله يحييك يرضى عنك يا رب.
0: دكتور بكر، ذكرت في المقدمة مختصر لما تحدثنا عنه في حلقاتنا السابقة. السؤال واحد يا دكتور، كيف يستقبل البشر رسالة التوحيد؟ فمن نوح إلى قرية صالح إلى قرية شعيب عليهم الصلاة والسلام تكرر المشهد نفسه، رسول يدعو وقوم يعرض، قرية تفقد بركتها حين تغلق أبوابها في وجه الحق. في هذه الحلقة اليوم نود الحديث بشكل عام كمقدمة تمهيدية للحلقة عن موقف القرى من الرسالات والأنبياء، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أما بعد، فبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على هذه الاستضافة. في حقيقة الأمر أختي، الإنسان لا ينقاد للحق بسهولة.
0: نعم.
1: ويعني من يتتبع آيات القرآن يجد أن معظم البشر يكره الحق ولا يحب أن يتقيد به، وهذا طبعا عليه من الأدلة الكثير الكثير. قال الله تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أكثر الناس يكره الحق، ولذلك سبحان الله العظيم، يعني الأنبياء لما يمكث سيدنا نوح 950 سنة وما كان يعني يقتصر في دعوته على خطبة يوم جمعة، مقدارها ربع ساعة ولا ثلث ساعة، بل قال يعني قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. تخيل، حتى فلم يزدهم دعائي وكثرة هذه الدعوة بالليل وبالنهار وبكل الأوقات إلا فرارا، لذلك فما آمن معه إلا قليل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وربنا ذكر فما آمن معه إلا قليل، هذا القليل كان عبارة، قيل 18 وقيل أكثر الروايات 83. صوري، يعني أنت لما تحكي عن 950 سنة لنبي من أولي العزم ومن أعظم الرسل ومن أقدم الرسل، وما يؤمن فيه إلا أكثر إشي عدد 83 واحد. وإذا قلنا 18 معنى ذلك كل 53 سنة كان يؤمن واحد. تالي يعني هذا العناد عند الإنسان موجود. نفس الشيء قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، البشر هكذا. لو أخذنا الآن أكثر البشر، يعني ما الذي يجعل الآن في زماننا يعبدون العجل؟ ما الذي يجعلهم؟ يعني الناس وصلت في الحضارة إلى القمة وعندها كل شيء. طيب ما الذي يجعل الإنسان يهين نفسه حين يعبد بقرة ويدافع عنها ويقاتل من يذبحها؟ أليس هذا انتكاس في الفطرة؟
0: صحيح.
1: وذلك سبحان الله العظيم، بالرغم أن الله كرم الإنسان وجعل له عقلا وجعل له في الكون أدلة هائلة جدا تدله على الله، وأرسل له رسلا وأنزل له كتابا، إلا أنه ديدن البشر أنهم لا يحبون الحق، وأكثرهم معرض عن الله سبحانه وتعالى. بالتالي لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وعن شمال. تصوري هذا المشهد، هذا التصوير القرآني العظيم، جنة عن اليمين وجنة عن الشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بس المطلوب تشكر.
0: وقليل هو من عباده
1: الشكر. الشكر إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. يعني أكثر الشكر إحنا منقدمه باللسان، بس إنه بس نوكل منقول الحمد لله، بس نشرب منقول الحمد لله، وإنه نسير في الطريق القويم. ومع ذلك كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. المشكلة بالبشر أنهم يعرضون ولا يحبون الحق. وإذا ما أخذنا الآيات القرآنية كلها هكذا تتحدث، ولذلك سبحان الله العظيم من الآيات مثلا: فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. شوف الأكثرية. خذ مثلا من الآيات القرآنية: وما أكثر الناس ولو حرم

0: وسط بمؤمنين.
1: بمؤمنين.
0: خذي مثلا من الآيات: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن
1: يضلك.
0: سبيل الله. بالتالي وين ما رحتي أنت، وين ما رحتي ستجد أكثر الناس هكذا ديدنه، يحارب الحق، يكره الحق، يكره المصلح الذي ينادي بالإصلاح،
1: صحيح.
0: وبالتالي هو يريد أن يسير الإنسان على هواه، على كما يريد هو. طبعا احنا الحياة، رب العالمين الذي خلقنا ألا له الخلق والأمر، هو
1: نعم.
0: الذي خلق والأصل هو له الأمر. الآن شو الأمر بده؟ رب العالمين حط في الإنسان أجهزة ونظم له إياها. عنده الآن موضوع الزواج، قال له الزوج، هاي وحده بتقدر على الثانية على الثالثة على الرابعة، هذا كله تشريع ديني، ما عندك مشكلة. لكن المشكلة أنك تحيد عن هذا الطريق وتروح على الحرام مثلا.
1: نعم.
0: الآن أنت عندك وسائل كسب حلال أنك تعمل في موضوع كذا وكذا وكذا، ما تروح على الربا ولا تروح على السرقة ولا تروح على الرشوة، وهي الأشياء كلها بالفطرة أصلا إحنا المفروض إحنا كلنا نتبناها، بس سبحان الله العظيم لأنه الإنسان دائما في الغالب منحرف لا يحب الحق
1: صحيح.
0: فيحيد عنها. وإلا أنت المرابي قاعد بيستغل الفقير، هو مو ملاقي 100 دينار، بقول له أنا بعطيك 100 بترجعهم 200. طيب هو مو ملاقي 100، من وين بده يجيب لك 200؟ السارق يسرق عرق واحد وتعبه. تصوري واحد يكون مغترب بس يصل بيته يضع المبلغ، ثاني يوم منه مسروق مثلا،
1: نعم.
0: كل تعب سنة وسنتين وأربعة وعشرة يسرق، واحد ثالث يختلس. لماذا كل هذا؟ لماذا ينحرف الإنسان؟ الإنسان ينبغي أن يسير في الطريق القويم حتى تسير الحياة على أروع ما يكون. أنت ما بتحب حدا يعني يضربك ضربة بسيطة، فلماذا تقتل الناس؟ لماذا تأخذ أرواح
1: صحيح.
0: الناس؟ لماذا تعتدي على أعراض الناس؟ لماذا تعتدي على أموال الناس؟ هي بالنهاية الدين ينظم الحياة لكي يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة.
1: نعم.
0: هذا هو يعني شو اسمه. فالرسل كلهم عانوا معاناة شديدة جدا، ولذلك أنا يعني بحضرني دائما إنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي عانى الأمرين مع قومه،
1: نعم.
0: عندما جاءه الموت أخذت فاطمة تقول: واكرب أبته، وكان يعني سكرات الموت قد 2 من البشر، قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، وبالتالي الأمور صعبة. فقالت فاطمة: واكرب أبته، قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم.
1: لا إله إلا
0: الدنيا
1: الله.
0: كلها كروبات،
1: نعم.
0: كلها تعب، كلها مشقة، وخاصة لما يكون الإنسان مستقيم ويرى أنه أنت مستقيم وتحارب، هو أصلا بالفطرة جاي مستقيم، وما ذلك
1: سبحان الله.
0: عندما
1: نعم.
0: يبعث هذا النبي ما يلاقي إلا العنت. وبالتالي لو اتبعنا القرآن ستجد من قال نوح أنت السفيه، وأنت لهود أنت مجنون،
1: اتهام
0: وأنت
1: بالجنون.
0: كذا.
1: نعم.
0: سبحان الله العظيم، في آية في سورة الذاريات: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو
1: أو
0: مجنون.
1: مجنون.
0: وبالتالي ما في نبي إلا اتهم بالسحر أو بالجنون. تصوري، وأصعب شيء أنك تيجي الآن على أي واحد تقول له أنت مجنون، أو تيجي تقول له أنت عبارة عن ساحر،
1: نفيت عن
0: وبالتالي
1: العقل. نعم.
0: فبالتالي القضية كل الرسل يعني معاناتهم شديدة جدا وحياتهم محزنة جدا، أنهم يتعاملون مع بشر لا يحب الحق.
1: نعم.
0: وهي قضية أنه الإنسان يجي على الحياة وغير معتقدات الناس، وكانوا متعودين على إشي معين، هذا صعب.
1: هي صعبة. نعم.
0: هي صعب، يعني بيجي واحد بيقول لك إنا وجدنا آباءنا على أمة، بالتالي أولا يعني كذا القرآن يخاطبه، الرسول يخاطبهم، يعني لو كانوا هؤلاء على الضلال على الانحراف على كذا، بيقول لك إحنا ماشيين على طريقكم.
1: نعم.
0: ويبقوا على ذلك يعني حتى تنتهي الأمور بهلاك هؤلاء الظالمين بعد مدة طويلة طبعا.
1: نعم.
0: يعني وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. خلاص تصل الأمور أنه مستحيل واحد يؤمن الله.
1: نعم. بارك الله فيكم. إذن أنت هنا انبثقت من نقطة مهمة، أنه عناد وكره للحق. نأتي للحديث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، يبعث في قرية ليست كأي قرية، إنها أم القرى في البلد الذي رفع قواعد بيته سيدنا إبراهيم عليه السلام، ودعا فيه أن يبعث رسولا منهم. السؤال دكتور بكر، كيف تحولت قرية سيدنا إبراهيم إلى قرية أخرجت من كان عليه.

0: لملة سيدنا إبراهيم، كيف انتقل النور من قرية رفضت إلى مدينة احتضنت؟ تفضل.
1: طبعا هذا كله امتداد لما كنا نقوله. سيدنا إبراهيم طبعا يعني تاريخيا الآن مضى على بعثته حوالي 4000 سنة.
0: نعم.
1: النبي عليه الصلاة والسلام مضى على بعثته حوالي 1450 سنة.
0: نعم.
1: يعني احنا الآن 1448،
0: نعم.
1: وفي قبلها 13 سنة في المدينة، 1460 61 سنة. فالآن هاي المدة الطويلة بين سيدنا إبراهيم وأجى بعده رسل كثر،
0: نعم.
1: ومنهم طبعا من أولي العزم سيدنا موسى وسيدنا عيسى قبل النبي عليه الصلاة والسلام،
0: عليهم الصلاة والسلام.
1: فالآن لما تيجي تأخذي أنت، الناس لا يستقيموا على طريق واحد. يعني الناس بيصيروا، قد يأتي جيل يكون عنده دين، يجي واحد يحرفهم. ولذلك من الذي أدخل عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب؟ عمر بن لحي الخزاعي.
0: نعم.
1: عمر بن لحي الخزاعي ذهب إلى الشام، قيل أنه أصيب بمرض، قالوا له أنت علاجك في الشام، هناك في مياه معدنية يمكن تفيدك. إذا أجى على الشام لقى الناس يعبدون الأصنام، فحمل معه حجارة ووضعها في الكعبة، وذلك هو أول من أرجع الناس إلى عبادة الأوثان. فلما جابها عمر بن لحي الخزاعي إلى الكعبة وطاعوا الناس، وكان له مكانته ومنزلته عندهم، يعني أدخل عبادة الأوثان إلى مكة، فتغيرت الصورة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث ما وجد الناس بيعبدوا الله أصلا في مكة، معظمهم كان منحرف.
0: نعم.
1: في بقايا من الناس على ديانة إبراهيم، بقايا من الناس، وقد لا يكون يعني بالتزام كامل، قد يكون التزام بسيط. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث في مكة كان 360 صنم، عدد قبائل العرب اللي منتشرة في كل المنطقة في الجزيرة العربية 360 صنم. لهذا عندما دعاهم إلى الإله الواحد الأحد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هم في نظرهم أنه لو سواهن 10 ممكن، لو 20 ممكن، أما 360 يتحول إلى واحد، ما هذا مو معقول، يعني ما قبلوا يقتنعوا فيها. تالي قضية أنه سيدنا إبراهيم هل كانت ديانته موجودة في ذلك الوقت؟ كانت على نطاق ضيق جدا، بقايا من الناس تسير على هذه القضية، والمعظم الناس يعبد الأوثان. لذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس يعبدون الأوثان، ودعاهم إلى لا إله إلا الله 10 سنوات لم يكن هناك له إلا فقط لا إله إلا الله. لذلك الصلاة متى فرضت؟ طبعا بعد 10 سنوات، هاي أول إشي.
0: نعم.
1: لو أجينا على الصيام والزكاة فرضوا في 2 للهجرة، يعني تقريبا بعد 15 سنة من بعثته. لو أخذنا الحج يعني قيل 7، لكن على الأرجح 9، لأنه 9 النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن يحج، ثم هو حج في 10، يعني الحج أجى بعد أكثر من 20 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الآن 10 سنوات وهو يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولذلك أبو جهل على سبيل المثال اللي كان قائد يعني من قادة الجاهلية قال له احنا بنعطيك 10 كلمات، لما قال لهم اريد منكم كلمه واحده تقولوها، اذا قلتموها ستم العرب والعجم.
0: نعم.
1: قال له خذ 10 كلمات، قال له لا اله الا الله، قال له الا هاي، الا هاي ما بنقبلها، 10 كلمات الك عنا ننفذ لك اياهن، ايش ما بدك الا هاي الكلمه. لانه هم بيعرفوا سبحان الله العظيم، والانسان لازم يكون صادق لما بيقول لا اله، نفي وبراء أن يكون هناك إله. إلا الله إثبات وولاء.
0: يعني
1: الآن ما فيش إلا رب واحد لهذا الكون، لا يعبد سواه. فهم ما قبلوا، كيف يعني أنا عندي صنم لعشيرة فلان، وعندي صنم لعشيرة فلان، وعندي هبل، وعندي اللات، وعندي العزة، كيف بدي أتخلى عنهن؟ وأبوي عبدتن، وجدي عبدتن، وكذا عبدتن. مع أنه سبحان الله العظيم النبي عليه الصلاة والسلام كان له من المكان العجيب عندهم، وكان الصادق الأمين، والصادق الأمين هنا يعني بالمعرفة، ما في أصدق منه ولا في أكثر أمان منه، ما قال كان صادق أمين بحيث أنه في غيري وكمان صادق أمين، لا، هو لا يوازي في هذه المنزلة أي أحد، ومع ذلك بس بعث بالنبوة صار الكذاب والساحر

0: والمجنون والكاهن وحصار وقتل لأصحابه وتعذيب لهم، ويعني بالأخير أخرج، وبالأخير لحقوه حاربوه وقلبوا عليه اليهود والمنافقين وما إلى ذلك. ذلك سبحان الله العظيم هو أجا ما لقى بيئة أصلا إنها
1: نعم.
0: صالحة لهذا. عشان هيك لما نرجع إحنا لبدايات الدعوة، النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان الأمر شاق عليه، حتى لما نزل عليه الوحي وهو بغار حراء
1: نعم.
0: رجع يرتجف ورجع خايف ورجع على بيته كذا من هول ما رأى، وبعدين دثروني وزملوني، ونزلت يا أيها المدثر
1: نعم.
0: ويا أيها المزمل، ونزل عليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
1: ثقيلة.
0: فالنبوة ما كانت والله راحة وحياة طيبة وحياة مريحة وما إلى ذلك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس ما كان أشق عليه من وأنذر عشيرتك الأقربين.
1: أقربين. نعم.
0: كيف بده يؤثر عليهم هذول؟ يعني حتى بده يبدأ فيهم، كيف بده يغير مفاهيمهم أفكارهم، كيف بده يخليهم يمشوا في الطريق القويم؟ هذا كله كان صعب عليه.
1: نعم. نعم، بارك الله فيكم. أعود الآن بالمشهد إلى الوراء يا دكتور بكر، أعود إلى قصة أهل الكهف. وهنا في الآيات الكريمة دائما تذكر المدينة وقت الإصلاح، مثلا في سورة الكهف الأيتام أين كانوا؟ في المدينة، بينما سيدنا موسى والخضر كانوا في القرية عندما أصلحوا لهم الجدار فأبوا أن يضيفوهما أهل القرية. ما العبرة من هذا السرد؟ المدينة المنورة أيضا حضنت نبيها بعد أم القرى، ما الشواهد؟
0: في حقيقة الأمر القرية ذكرت في القرآن الكريم حوالي 55 مرة.
1: نعم.
0: القرية طبعا بمشتقاتها، مثلا القريتين، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
1: نعم.
0: إذن قريتين. طيب شو هم القريتين هون؟ مكة والطائف.
1: نعم.
0: الطائف لأنه فيها كان
1: هي قرية. نعم.
0: الثقفي، وهنا مكة كان فيها الوليد بن المغيرة. طيب هل كانت مكة اللي هي أم القرى اللي هي أكبر مدينة، هل كانت مكة هنا قرية؟ خلينا نأخذ كم مرة ورد لفظ المدينة في القرآن. 13 مرة أو 14، يمكن 13 أو 14 مرة لفظ المدينة. فشوف الفرق الآن تقريبا قديش بيطلع، حوالي 4 أضعاف.
1: نعم.
0: القرية ذكرت. هل دائما التفريق هذا أنه واضح زي ما ذكر البعض أنه والله القرية تطلق على البخل والمدينة تطلق على الكرم؟ دليل
1: هي لا، الدراسات أن القرية دائما تنسب دائما إليها الهلاك، قرية
0: ما في
1: عاد، قرية ثمود.
0: ما في مشكلة، بس هو الآن لو نيجي نأخذ المنطق إحنا ربما ما يكون فيه تفريق دقيق. يعني حتى عندما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثانيا، مين كان أهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مكة أم المدينة؟ لا، مكة.
1: مكة بالأساس.
0: مكة إذا جينا
1: نعم.
0: نأخذها كحضارة، إذا جينا نأخذها ككثافة سكانية، ستكون مكة أكبر من المدينة وأعظم.
1: نعم.
0: وكان الناس يأتون إليها ويحجون إليها، طبعا الحج تبعهم المحرف اللي
1: نعم.
0: كانوا يجوا عرا وطوفوا حول. الآن لذلك قضية التفريق هنا مش دائما دقيقة. يعني إحنا الآن بزمننا معروف أنه القرية هي تجمع سكاني بسيط، فيهوش خدمات كثير. المدينة تجمع سكاني كبير، في خدمات متكاملة
1: وفي تنوع ثقافة
0: وكمان تنوع ثقافي. الآن هم في الغالب العلماء شو بيقولوا عن القرية، إلا هم ناس يسيرون على نسق واحد في التفكير.
1: نعم.
0: يعني كيف مثلا أهل مكة كلهم كانوا يعبدوا الأصنام، والقرى كلها كانت تعبد الأصنام، بينما المدينة قد يأتي منها ناس صالحين. قريب كلهم على خط واحد في التفكير.
1: صحيح.
0: في السلوك.
1: نعم.
0: المدينة قد يكون فيها ناس مختلفين لكثرة الناس، يعني قد تتنوع المشارب والأفكار عند الناس وبالتالي هذا الشيء. لكن في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى عن المدينة المنورة أمرت بقرية تأكل القرى. أمرت بقرية يعني أن أهاجر إلى قرية.
1: نعم.
0: تأكل القرى يعني منها سينتهي أمر القرى كلها ويعود إلى رشده وإلى الإسلام. هيك تفسير الحديث.
1: نعم.
0: وهذا حديث صحيح في الصحيحين. أمرت بقرية تأكل القرى يسمونها يثرب وهي المدينة. هو
1: سبحان الله. نعم.
0: هذا حديث في الصحيحين، هم يسمونها يثرب،

0: وكان اسمها هكذا. فهو بقول أمرت، يعني هو أمر أن يهاجر إليها، فالهجرة ما كانت يعني هيك تفكير، وإنما أمرت
1: نعم.
0: بقرية تأكل القرى. ومعنى تأكل هنا بأن مصدر الإشعاع الديني سيخرج من المدينة وسيكون من خلالها،

0: يثرب وهي المدينة، هو سماها المدينة عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة
0: فهو
1: والسلام.
0: تسميتها بالمدينة هنا يعني مكان صلاح، مكان استقامة. ولو جينا نأخذ لها هاي المدينة قبل الإسلام سنجد فيها يهود، واليهود هؤلاء كان بنو قينقاع وبنو النضير
1: إذن تعدد
0: وبنو قريظة.
1: ثقافات كانت، نعم
0: كان فيها يهود، كان فيها نصارى، كان فيها الأوس والخزرج،
1: نعم
0: وبعضهم كان على دين المسيح. طبعا
1: نعم
0: أي شيء محرف مش محرف هذا مش مكان تفصيله الآن. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاهم كان بينهم من الثارات
1: نعم
0: والحروب، ويوم بعث مش ناسينهم، يعني هذا يوم مش طبيعي اللي قام فيه شاس بن قيس اليهودي وفتن
1: نعم
0: بين الأوس والخزرج. لكن سبحان الله العظيم اللي فاتهم إنه ليش هاي المدينة هي اللي أول من تأثر بالإسلام؟ لأنه كانوا اليهود يقولوا للأوس والخزرج هذا زمان نبي سيخرج، وعندما يخرج سنتبعه وسنقتلكم قتل عاد وثمود. فعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة
0: وكان
1: والسلام.
0: ينزل إلى الأسواق يعرض على الناس الإسلام، وبالأخير لقى فئة من هؤلاء أتوا إلى مكة، تجار مش تجار من المدينة،
1: نعم.
0: وعرض عليهم الإسلام، قالوا هذا الذي تحدثكم عنه يهود فلا يسبقونكم إليه، خلينا نسبقكم إحنا.
1: نعم.
0: فسبحان الله العظيم رب ضارة نافعة.
1: نافع نعم.
0: اليهود أشاروا عليهم أنه راح يجي هلا نبي وإحنا رايح نتبع هذا النبي، وهذا النبي من جلدتنا ومننا، ورايحين إحنا نتحالف مع هذا النبي نقتلكم. هم لما أجوا على مكة ولقوا بدعوا الناس، وبالأخير صارت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وأرسل مصعب بن عمير وأثر فيهم وأسلمت المدينة، وبقي اليهود طبعا على دينهم، ويعني يحيكوا المؤامرات والكذا والكذا، وقام فيهم غزوة بني قينقاع سنة 2 للهجرة، بعد غزوة بدر،
1: نعم
0: بعدين غزوة بني النضير سنة 4، غزوة بني قريظة سنة 5، بقي خيبر بعيد شوي عن المدينة ذهب إليها سنة 7 للهجرة. تالي اليهود مثلا ما آمنوا، إلا ربما ما ندر يعني إشي لا يذكر إذا آمنوا، البقية بقوا على دينهم وبقوا حاربوه وبقوا حرضوا عليه
1: نعم
0: هذا. وبالتالي سبحان الله الآن نيجي نحصر موضوع القرية والمدينة، أوضح دليل هذا أمرت بقرية تأكل القرى، وبالتالي هي الآن المفهوم هكذا. لكن لا مانع أنه احنا نأخذ الموضوع الحضاري الآن
1: نعم
0: المعاصر، أنه القرية تجمع سكاني متجانس حول أمر ما.
1: نعم
0: يعني هلأ في قرانا احنا بتلاقي مثلا الناس ماشيين في خط واحد تقريبا، بينما في المدينة تجد تنوع، تجد زي هيك. هم حتى أشاروا إلى أنه القرية قد يتصف أهلها بالبخل، بس من وين أخذوها هاي؟ من قضية حتى إذا أتوا أهل قرية استطعما أهلها
1: فأبوا
0: فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن
1: الحقيقة الآن
0: ينقض
1: العكية
0: فقام.
1: العكس نعم
0: أيوة بالضبط. فلكن سبحان الله العظيم نفس الآية أشارت اللي بعديها إلى أن هاي القرية هي مدينة، شايف؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في
1: في
0: المدينة،
1: المدينة
0: وبالتالي هو أشار أنه هاي قرية وهي مدينة. لم
1: إذن لا نفهم من ذلك أن القرية مكان والمدينة مكان،
0: لا لا
1: هي نفس المكان ولكن كان بمصطلحين.
0: هو بمصطلحين، يعني قد يكون تسميتين، هذا يعني ما أرجحه من خلال تتبع. يعني وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طيب مكة هي أعظم مكان كان
1: نعم
0: وأكبر مكان، والطائف كمان بتيجي بعديها، وبالتالي يعني فيها زعماء عظام ومكانة ومنزلة، ومكة كانت محج لكل الناس، وكان الناس يأتون إليها
1: من
0: وكانوا
1: كل مكان
0: يطوف،
1: نعم
0: وبالتالي سماها ربنا قرية
1: نعم
0: وسماها أم القرى، كونها شو اسمه يعني ما أطلق عليها أم المدن مثلا. بالتالي أنا هيك ما برى أنه في فرق، غير أنه ممكن تكون المدينة تجمع سكاني هائل فيها تنوع
1: تنوع
0: فيها
1: أكثر
0: اختلاف، لكن بالجملة ما أرى في فرق بيناتهم.
1: نعم
0: يعني بالجملة من يتتبع خاصة هذا الحديث الصحيح أمرت بقرية عن المدينة،
1: نعم
0: أمرت بقرية تأكل القرى، وتأكل القرى بأن سلطانها سيستولي على كل القرى، وهذا ما حصل. هون لو جينا نأخذ احنا هذا أكبر دليل، ولذلك حتى إذا أتوا أهل قرية استطعما أهلها، قالوا يا جماعة جوعانين احنا وضيوف.

0: فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هاي كانت ثالث قضية بيناتهم. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك. فنبأوا عن السفينة أولا، ثم عن الغلام اللي قتله. الآن شو قالوا؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. فإذا هي قرية، يعني الآية اللي كانت قبل شوية تحكي عنها قرية. أبوا أن حتى إذا أتوا أهل قرية استطعم أهلها. الآن بيقولوا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. تالي عبر عنها بقرية وعبر عنها بمدينة. فأنا لا أرى من خلال هذه الأمور ومن خلال ما قلته عن مكة اللي هي مركز حضارة وسمها قرية أو أم القرى، الطائف المدينة نفسها أمرت بقرية تأكل القرى، بأنه هناك أي اختلاف يعني كبير.
1: نعم بارك الله فيكم. ولكن يا دكتور هنالك فرق بين الانتساب والاتباع. هنالك أخطر ما يصيب الأمم هو ليس ضياع الدين بل تحول الدين إلى عادة، ماذا تقول؟
0: الآن هذا واضح في زماننا، كثير من الناس ينتسب للإسلام، يعني هو ينتسب للإسلام لكن ماذا يعمل للإسلام؟ يعمل نقيض ما جاء به الإسلام. يعني هلا احنا ما بنقدر نيجي نقول عن واحد مولود في بيت مسلم، امه وابوه مسلمين، واجا هو لقى حاله مسلم، لكن ماذا يعمل من شعائر الدين؟ لا شيء. يعني بتيجي عليه ما بيصلي، ما بصوم، ما بحج، ما بيزكي، ويرتكب كل الكبائر، يكذب ويأكل الربا ويسرق ويقطع الأرحام، وقد يقتل النفس البريئة، وقد يقتل أطفاله أو أولاده، وهذا كله موجود. لذلك الآن حتى مع هذه الكبائر نحن لا ننفي عنه أنه مش مسلم، لكن الفرق الجوهري أنه في واحد يحمل الإسلام في قلبه، في وجدانه، في جوارحه. إذا رأيته رأيت الإسلام، بينما في ناس إذا رأيته لا ترى فيه الإسلام. لا هو قد يكون مسلم. هلا معظم الناس في بلاد العرب مسلمين، لكن كم منهم الذي يطبق الإسلام أو كم يطبقون من الإسلام؟ هالسعيات يعني للأسف اللي معروف عن المنافقين بأنهم كانوا يصلون الظهر والعصر والمغرب. وكيف انعرفت هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة عشاء قال أفلان موجود؟ طبعا الدنيا عتمة لا كان كهرباء ولا إشي، ما حد رد. أفلان موجود؟ ما حد رد. أفلان موجود ذكر أسماء منافقين، ما حد قال نعم حاضر يا رسول الله. قال أشهد أن أثقل صلاتين على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لذلك الآن إحنا لما نيجي نأخذ واقعنا فعلا قد يكون الإسلام موجود اسما لكن تطبيقا مو موجود. يعني الآن شوفي أخلاق الناس مع زوجاتهم، الزوج مع زوجها، الزوج مع زوجته، شوفي حالات الطلاق، شوفي حالات الاعتداء، شوفي حالات اللي قاعدة بتصير. بين الأخلاق خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد، إيده ما كان يستعملها إلا إذا كان في معركة مع أعداء الدين. أما اليوم قاعد اللي بيكسر لأهله واللي بيذبحهم واللي بيقتلهم واللي بيقلع عين أمه واللي قديش جرائم قتل تقشعر لها الأبدان. إذن هذا وين ربيوا الناس؟ طبعا قد يكون نشأ في بيئة غلط، ماشي مع شلة أساء وكذا، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، قد يكون جلساء سوء ما لقى واحد يرشده، قد يكون لقي أناس يرشدونه لكنه ما حب يلتزم. نعم.
1: أعود الآن إلى ذكر القرية يا دكتور. والله تعالى يقول عندما نسب القرية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى من قريتك التي أخرجتك، حال النبي عليه الصلاة والسلام عندما يخرج من بلده، عندما يخرج من وطنه، كيف واجه النبي هذا الخروج عليه الصلاة والسلام؟ وقد نتساءل هنا لماذا لم يتحول الألم الذي كان في قلب سيدنا محمد إلى انتقام مثلا كنوح أندعى على قومه؟ ماذا نتعلم من حب النبي لبلده لوطنه وللرحمة والإحسان الذي كان يتصف به؟

0: لا شك بأن الإنسان يعني تعلقه ببلده، أي واحد الآن وفي يشعر أنه هاي البلد كان فيها أبوه،
1: نعم.
0: كان فيها أمه، إعظام جدوده أو أجداده موجود في باطن الأرض، لذلك تجد هاي الأرض ما في أغلى منها عليه، وتجد انتماءه للأرض إشي مو عادي.
1: نعم.
0: فنبي عليه الصلاة والسلام طبعا جسد هذا عندما أخرج، ما خرج بإرادته، إذ أخرجه الذين كفروا، أخرجه، ما قال إذ خرج،
1: نعم.
0: إذ أخرجه، إذن أخرجوه بالقوة،
1: نعم.
0: إذ أخرجه الذين كفروا، ثانية اثنين إذ هما في الغار، وبالتالي هو نفسه عبر عن هذا ووقف مودعا مكة، والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي،
1: نعم.
0: ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما أخرج لم ينس مكة، وبقي متعلقا بها، وحاول بشتى السبل أن يرجع إليها، فأتى مثلا سنة 6 لكي يؤدي العمرة،
1: نعم.
0: فمنع، وصار صلح الحديبية، رجع سنة 7 أدى العمرة. طبعا حتى هاي القضية دائما بتستوقفني في مقاصد الشريعة، عندما أدى العمرة سنة 7 كان 360 صنم واقفات أمامه حول الكعبة وطوف، بس الآن لو في هذه الفترة ومعه حوالي 1400 أو 1500 كسر صنم ستكون فتنة عظيمة،
1: صح،
0: لكنه لم يفعل،
1: نعم.
0: وطاف ورجع على المدينة، لكن هيأ الله الأسباب بعد صلح الحديبية وقد نقضته
1: قريش
0: عاد إلى مكة ب10,000، وكان قد أخفى الأمر على أقرب المقربين إليه، وعندما كتب حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة كتابا نزل الوحي، وهذا طبعا ثابت بالأحاديث الصحيح،
1: نعم.
0: في الصحيح نزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حاطب أرسل رسالة، والرسالة مع امرأة في المكان الفلاني في روضة خاخ، اسمها في روضة خاخ هيك اسم،
1: نعم.
0: هذا بالنص، فأتبعها النبي صلى الله عليه وسلم بالزبير وعلي ووصلوا إلها وجابوا الرسالة قبل ما تصل إلى مكة. لماذا؟ حتى لا تراق الدماء، ومع ذلك إلا يصل الخبر
1: الله.
0: إلى هنا، وأمر الناس ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم. ومع ذلك عندما مر سعد ابن عبادة بأبي سفيان قال له اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فنقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يعظم الله الكعبة. ذلك هؤلاء الذين قالوا عنه كاهن ومجنون وساحر وآذوه جسديا ونفسيا وحاصروه 3 سنين في الشعب حتى أكل أوراق الشجر، وعذبوا أصحابه وقتلوا بعضهم وأخرجوه، ثم لحقوا به فقاتلوه في بدر وفي أحد وفي الخندق وألبوا عليه المنافقين واليهود، عندما تمكن منهم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وين هذا الخلق بده يكون موجود إلا عند رسول أرسل رحمة للعالمين، رحمة،
1: نعم.
0: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
1: للعالمين. نعم.
0: لذلك في حقيقة الأمر تعلق الإنسان بوطنه حتى لو جرى عليه وطنه المفروض أن يكون انتماءه للوطن أكبر من أنه بده ينتقم وبده يتعلق بواحد أسأله،
1: نعم.
0: بالعكس بالنهاية يعني الوطن يبقى له فضل على كل الناس، بعدين هذا الوطن فيه عرض الإنسان وفي دم الإنسان وفي مال الإنسان وفي في أرحام الإنسان وفي أقرب أشياء للإنسان،
1: نعم.
0: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلقا بمكة، ولكنه لوفائه عندما فتح مكة وقال لا هجرة بعد الفتح، ما ظل الهجرة اليوم، انتهت الهجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، من وفائه لأهل المدينة رجع معهم ومات عندهم ودفن في المدينة، ووالله لو لم يفعل ذلك لخربت المدينة إلى يوم الدين، لأنه مين بده يرجع لها؟ يعني الآن إحنا لما مروا على المدينة، مروا على المدينة ما فيها ولا أي نسك من مناسك الحج والعمرة، ولا منسك، يعني أول ما يبدأ إحنا من آبار علي بعد مدينة ب 11 كيلو يعني تقريبا، فما فيها مناسك حج وعمرة، إذا لماذا نذهب إليها؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مدفون.

0: فيها، وزيارة قبره وزيارته، تعبير عن حبنا له وما إلى ذلك. لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم برجوعه إلى المدينة بعد ما فتح مكة اللي هي أحب البلاد إله، هذا كان وفاء منه لمن نصره عندما اشتد عليه الأمر في قريته.
1: وفي ختام هذه الحلقة يا دكتور، ماذا نقول عندما نتتبع مسير النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخر الأنبياء، خرج من قرية تحمل إرث سيدنا إبراهيم ثم يعود إليها بعد سنوات بعد أن ذكرت هذه التسلسل أو السرد التاريخي الطيب، وعاد إليها بوعد إلهي نزل به الروح الأمين على قلب سيدنا محمد: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الرجوع كان بمنزلة نزول القرآن وهو وعد وقسم في نفس الوقت. كيف هو حال النبي الكريم؟ كيف هو قلب النبي الكريم وهو يسمع هذا الوعد الإلهي من فوق سبع سماوات؟
0: هاي الوعود الإلهية سبحان الله العظيم، حتى لسيدنا يوسف مثلا، لما وضعوه في البئر أوحى الله إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. بالتالي هاي الوعود الإلهية للأنبياء دائما مع الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي نزل عليه القرآن في مكة وبلغه يعني 13 سنة في مكة، لا شك بأن الله عز وجل أخبره بأنه سيعود إليها، وقد عاد لها في يوم عظيم فتح فيه مكة. وهذا الفتح العظيم الله عز وجل سماه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما كان في أعظم من فتح مكة. بعد ما فتحت مكة كل قبائل العرب جاءت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، فمكة كانت يعني زي فيتو إذا صح التسمية. في ذلك الزمن الكل يخشاها ويخاف منها، فهي أم القرى القاصمة. فلما دانت مكة كل قبائل العرب أجوا، وسمي عام 9 عام الوفود، كل القبائل أجت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الوعد الإلهي يعني تحقيق لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعود إلى مكة وينشر فيها الحق وينشر فيها الدين ويعيدها إلى أصل التوحيد الذي كانت عليه، ويعظم الله سبحانه وتعالى هذا البيت العتيق حيث يحجه الآن في كل عام يعني ملايين، بينما رواد العمرة لحالهم عشرات الملايين ربما حتى في رمضان. يعني في أحد الرمضانات كتبوا أنه 33 مليون اللي أدوا العمرة في شهر رمضان، 33 مليون، تخيلي يعني كل يوم أكثر من مليون، كان يجي مليون ومئة ألف ربما. فهذا تعمير البيت العظيم وتحقيق هذا الأمر لا شك أنه من مقاصد النبوة والرسالة، وهذا ما يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أصلا نزل عليه عندما حج وقبل أن يموت بحوالي 3 أشهر بس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
1: بارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام، لم تكن القرى في القرآن أبنية وأسواق وطرق، بل كانت مواقف من الوحي. لم تكن مكة مجرد مكان خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت المحنة التي أظهرت صبره والمدرسة التي أعدته لحمل أعظم رسالة. ويبقى السؤال الذي يطوف فوق كل قرية ومدينة إلى يوم القيامة: ما موقفنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ننكر أجزاء من السنة، نؤمن ببعض ونشكك ببعض، نشكك بقصص ومعجزات ونؤمن بأخرى، وكان الأمر أصبح اختياريا. لماذا؟ لأنه سنة. فيبقى هذا السؤال مفتوحا، وأنتم ستجيبون عليه مع ضمائركم وأنفسكم. شكرا جزيلا لكم.
2: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء.
1: الدكتور بكر مصطفى بن رشيد، أستاذ الحديث النبوي وعلومه في جامعة البيت، الخطيب في وزارة الأوقاف، بارك الله في علمكم، أحسن الله إليكم، أجملتم القول وأحسنتم البيان، جزيتم الجنة.
0: الله يكرمك، بارك الله فيك، شكرا.
1: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل شادي زيادين، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله.
3: برنامج أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الْحَقُّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا إلهي لا تذرني تائها في ظلمة الدرب. سألتك نعمة الإيمان في روحي وفي قلبي، مضى ركبي إليك، مضى ركبي إليك ولم يحد عن سيره ركبي. فكن لي هاديا، هبني الرضا والعون يا ربي. ترفق بي، ترفق بي حنانك، نجني من غمة الكرب. يا إلهي ما خشعت ولا خضعت لغير سلطانك، زهدت بهذه الدنيا الغرور لنيل إحسانك. صبرت، صبرت لعلني يوم اللقاء أحظى بغفرانك. رضيت بما قسمت وما حكمت بعدل ميزانك. إذا ما أظلمت شمسي هداني نور قرآنك. إلهي قصدتك أنت في السراء والضراء مقصودي، عبدتك أنت وحدك يا بديع الكون معبودي. مددت يدي إليك، مددت يدي إليك فأنت رب الخير والجود. عطاؤك غير معدود وملكك غير محدود، وليس سوى رضاك علي أمنيتي ومنشودي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نقدم لحضراتكم الآن تسجيلا لخطبة الجمعة والتي قدمها هذا اليوم الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني من رحاب مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير لا يكشف السوء إلا ولا يجيب المضطر سواه جل شأنه سبحانه في علاه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم أكرمنا بالتقوى اللهم أكرمنا بالسداد في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكتبنا من فائزي الدنيا والآخرة واقض حوائجنا وانصر أهلنا في غزة والقدس والضفة وكل فلسطين على عدوك وعدوهم مولانا رب العالمين ثبِّت المُرابِطين في مسرى حبيبك المُصطفى صلى الله عليه وسلم وأكرِمنا معهم بصلاةٍ في المسجد الأقصى مُحرَّرًا مُطهَّرًا واستعملنا في ذلك الشرف العظيم ببركة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الحق سبحانه وتعالى في قاعدة من القواعد التي تعلمنا السلوك في طريق رضوانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الشكر لنعم الله سبحانه وتعالى أن يكون المؤمن شاكراً لأنعمه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور الشكر أن تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى أن تكون مقرا بعظيم نعمه عليك حامدا لعظيم إكرامه لك مستعملاً هذه النعمة وفق مرضات المنعم سبحانه وتعالى أنعم الله عليك بالعلم فكن مبلغاً عن الله وفق ما أمرك به الله طالباً رضوانه لتفوز بسعادة الدارين أنعم الله عليك بالمال فكن منفقاً لهذا المال وفق مرضات من رزقك وفق مرضات من وقفت على بابه تناديه وتناجيه أرزقني أكرمني وسع علي فاستجيبت دعوتك وصار المال بيدك فاستعمله في مرضات المنعم سبحانه وتعالى أنعم الله عليك بالجاه بأن تكون صاحب قرار استعمل قلمك وقرارك فيما يرضي عنك مولاك وكن شاكراً لأنعمه واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون فليكن قرارك مالك عملك صحتك وفق

مرضات ربك سبحانه وتعالى. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الإشكالية في قضية الشكر أن بعض الناس، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، عنده عمى إدراكي لنعم الله سبحانه وتعالى، لا يشعر بما هو غارق به من نعم الله، يصبح آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت عامه لا يومه، كل هذه النعم التي يكرم بها، صحة أبدان، اطمئنان، أسرة، بيت، رزق، وتراه يبارز المنعم بما أنعم عليه من نعم. عمى إدراكي بالنعم، يقول لك أنا في شقاء، في ضنك، في نكد، أنا في هم، في غم، أين أنت من نعم الله التي أنعم الله عليك بها؟ هذا العمى الإدراكي عن نعم الله سببها الالتفات عن عظيم النعم، سببها الجحود، سببها كفران النعم باستخدام النعمة بما يغضب المنعم، فيحرم المرء التنعم بالنعمة. تكون الرزق عنده والخير عنده ولكن لا يشعر به، لماذا؟ لأنه محروم طيب هذه النعمة، لأنه استخدمها في معصية المنعم. صاحب مال يريد أي فتوى شاذة ضالة خاطئة مضلة أن تفتيه بالربا، صاحب قرار يريد أي انحراف وليل أعناق النصوص لكي يظلم ويعتدي، صاحب صحة وعافية يريد أي فتوى لتخفيف ما أمر الله به من الفرائض عليه، فلا يعود مستشعراً عظيم نعم الله عليه. عبادة الشكر بحد ذاتها نعمة، عبادة الشكر أن أستشعر ما أنعم الله علي به وأن أحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم علي به، وأما بنعمة ربك فحدث، وأن أكون عبداً شكوراً بأن أستخدم النعمة في مرضاة المنعم، هذه بحد ذاتها نعمة تجعلني مسروراً بنعم الله، مهنئاً بنعم الله، وتدوم علي هذه النعم. وإذ تأذن ربكم، يعني يعلمنا الحق بتلك السنة الماضية، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا استعملت ما أنعم عليك به من النعم في مرضاته فأبشر بالزيادة، وأبشر بالسعادة، وأبشر بالطمأنينة، ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. نسأل الله العفو والعافية. إن كفر الإنسان بنعم الله، والكفر لا يعني فقط الكفر بالله سبحانه وتعالى، الكفر يشمل كل صور الجحود، أن تجحد النعمة، أن تستخدمها بمعصية من أنعم عليك بها. إن عذابي لشديد، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة. ونحن في باب ذكر النعم، ونحن في باب ذكر الشكر، لا يغيب عنا أن من أسماء الله الحسنى الشكور، وهذا مما يعزز فينا عبادة الشكر. الله سبحانه وتعالى شكور، أي يكافئ بالحسنات إحسانا وبالأعمال الصالحة مقامات وغفرانا. الله سبحانه وتعالى شكور، عندما نقوم بالعمل الصالح يتقبله منا ويوفينا أجورنا ويزيدنا من فضله سبحانه وتعالى، إنه غفور شكور. تباركت يا الله، يا ربي لك الثناء،

0: فحمدا لمولانا وشكرا لربنا بأسمائك الحسنى وأسرارها التي أقمت بها الأكوان من حضرة الفنا، فندعوك يا الله يا مبدع الورى يقينا يقين الهم والحزن والعنا، وسر يا رحيم العالمين بجمعنا إلى حضرة القرب المقدس واهدنا. وأستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عباده المتقين. ونذكر بما ستقوم به دائرة الإحصاء العامة، الإحصاءات العامة في الأيام القادمة من العمل المبارك من الإحصاء والتعاون معهم. نسأل الله أن يديم على بلادنا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن نكون من الشاكرين للحق سبحانه وتعالى، وأن يحفظ علينا بلدنا قويا عزيزا منيعا وسائر بلاد المسلمين. كما نذكر بالأوراد المباركة والأذكار الصالحة، نذكر بسورة الكهف في يوم الجمعة، فهي نور من الجمعة إلى الجمعة بما فيها من أسرار ومعان وأحكام. نذكر بسورة الملك، سورة تبارك، كل ليلة، إذ هذه السورة تدافع وتحاج عن صاحبها إذا ألحد الواحد منا في قبره. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. نذكر بالصلاة على سيد السادات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، فهذه الصلاة مفتاح قضاء الحوائج ومغفرة الذنوب وستر العيوب. نذكر بالكلمات الخفيفات على اللسان الثقيلات في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر كلمة الحق والدين. اللهم واجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نوالي من واليت ونعادي من عاديت. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلدنا وبلاد المسلمين عامة أسباب الفتن يا رب العالمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واستعملنا ولا تستبدلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واجعل أردننا قويا عزيزا منيعا وسائر بلاد المسلمين، وعجل فرج أهلنا في القدس وغزة والضفة وكل فلسطين بعاجل نصرك ومنك وإحسانك يا رب العالمين. ارزقنا ووسع علينا وبارك لنا في أرزاقنا وأعمالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين. اللهم ملك البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: قدمنا لحضراتكم إخوتي الكرام تسجيلا لخطبة الجمعة، والتي قدمها هذا اليوم الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني من رحاب مسجد المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك.

0: عن سيدنا محمد وعلى آثار إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وسعة علمه ومداد كلماته. وارض الله

اللهم عن الصحابة الخيرة والتابعين البررة ومن تبعه يا ربنا بإحسان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إذا شئت تجعل الحزن والكرب برحمتك سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم إنك أنزلت إلينا الإسلام من غير أن نسألك، فنسألك يا الله أن تنزل علينا رحمتك بالسؤال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، مستمعي الكرام، أحييكم بأطيب وأجمل وأصدق التحايا، أحييكم بتحية الإسلام بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، لقد خلق الله تعالى آدم لمهمة عظيمة، عبادته وعمارة الأرض بالخير والإصلاح، وهما متكاملتان. وخلقه من تراب الأرض لحكمة جليلة، ألا وهي أن تكون هذه الأرض بمثابة الأم له والأصل الذي نشأ منه، فيحرص حينئذ على برها والإحسان إليها والانتماء لكل مكوناتها وإصلاحها بما شرع الله عز وجل. ولما كان هذا الإنسان محدود المعارف، إذ تنحصر معارفه بين مصادر الحواس والعقل، بين مصدري الحواس والعقل فقط، وهذه المصادر لا تزوده بكل المعارف والعلوم اللازمة والضرورية لبناء حياته. الحواس والمعارف، الحواس والعقل، هذه مصادر معرفة محدودة بحدودها التي خلقها الله عز وجل له. له 6 حواس، أكثر من ذلك، أو 5 على الأصح والراجح، 5 حواس. أكثر من هذه الحواس لا يمكن أن يتوصل إلى معرفة، وهي الذوق والشم واللمس والحس، ويعني الحواس 5 المعروفة، والسمع والبصر. أبعد من هذه الحواس من المحال. ثم بعد ذلك العقل، العقل أيضا محدود، له حدود يقف عندها، ليست يعني العقل ليس مطلقا. إذن تبقى المعرفة محدودة، والله عز وجل زودنا بمصدر ثالث للمعرفة، وهو ما من شأنه أن يفتح لنا آفاق جديدة وأبعد من حدود الحواس والعقل لبناء هذا الكون وإعمار هذه الحياة عمارة صالحة ونافعة. وهذا المصدر الثالث وهو الوحي، الذي هو باختصار هو من علم الله عز وجل، الذي يعلم كل شيء ويعلم كل ما يصلح ويفسد الإنسان. والكون أيضا هذا الذي نعيشه حقيقة فيه من التفصيل والتفاصيل والعلاقات المعقدة والمتشابكة ما يجعل العقل قاصرا على الإحاطة والشمولية بكل ما يصلح هذا الكون وهذه الحياة. ولهذا الله عز وجل يعني أمد الإنسان بثلاث نعم. النعمة الأولى وهي نعمة الإيجاد. نعمة الإيجاد هذه أن الله عز وجل أوجدنا من عدم، لم نكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، كان الإنسان عدما، ثم صار له وجود وحيز في هذا الكون، ثم بعد ذلك أمده الله عز وجل بنعمة الإمداد، طعام وشراب وهواء وغذاء. ثم بعد ذلك جاءت النعمة الثالثة والمتممة لهذه النعم،

ألا وهي نعمة الهداية والإرشاد. هذه النعمة جاءت من خلال ما أنزل الله تعالى من كتب وما أرسل من رسل، لأنه حاشا أن يترك خلقه هملا من غير رعاية وهداية، لقوله تعالى: الذي خلق كل شيء ثم هدى. وعليه ينبغي أن نؤمن أن ما جاء به الله تعالى حق وعدل وصدق وهداية وإرشاد. إنه الوحي يا أحبتي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولهذا لن تجد تعارضا ولا تناقضا ولا تنافرا بين كتابه المسطور وكونه المنظور، فالجميع صدر من مشكاة واحدة. فالخالق واحد، وهو الذي أنزل القرآن للناس، فحاشا أن تجد اختلافا بين ما أنزل الله وبين ما وصل إليه العقل من علم قطعي ثابت. وبناء على هذه الحقائق أيها الأحبة، فالإنسان لا يستغني عن علوم الوحي أبدا، مهما أوتي العقل من سعة ومن تفكير. وعلوم الوحي لا تناقض علم الإنسان، لهذا أمرنا هذا الدين بالعلم وحثنا عليه، لأنه يخدم قضية الإيمان ومنظومة الإيمان. فكانت أول كلمة أنزلها الله تعالى اقرأ، فكلما ازداد الإنسان علما ازداد إيمانا، ولا سيما إذا عرف أن ما توصل إليه عقله بعد عناء بحث وتجارب هو ما قرأه في وحي الله تعالى. لهذا إخواني أسلم علماء لا حصر لهم في محراب العلم، وضربنا على ذلك فيما مضى أمثلة، وثبت أن كثير من العلماء الذين كانوا يقولون بالطبيعة ويقولون بأنه لا إله لهذا الكون وأن هذا الكون وجد هكذا صدفة، وثبت لهم بعد ذلك من خلال مقارنة ما جاء في كتاب الله عز وجل من الوحي وبين ما رأوه في معاملهم ومختبراتهم وتجاربهم ومقاييسهم العقلية الصادقة القطعية، أنه جاء متطابقا، علموا حينئذ أن هذا الكون له خالق، وهذا الخالق شاء أن لا يتركهم من غير هداية، ولذلك أنزل لهم هذه الرسائل وبعث لهم الرسل ليفيض عليهم من فيوضات الوحي وعلوم الوحي الذي لا يمكن أن يتحصل من خلال العقل والحواس. يا أيها الأحبة، إن من أدبر وتنكر لوحي الله فإنه لن يسعد ولن يفلح في هذه الحياة الدنيا، وهذه حقيقة، هذه لا تحتاج إلى تجربة، لا تحتاج إلى دليل ولا إثبات. الذي تنكر للوحي واختصر علومه على العقل والحواس واستغنى عن الوحي وما جاء به الوحي، حقيقة فإن الشقاء والتعاسة كانت حليفه وكانت مرافقة له في حياته. ولهذا الله عز وجل بين هذه الحقيقة وأشار إلى هذه القضية في كتابه العزيز، فقال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولذلك الإنسان يعني بعلومه المحدودة لن يكون قادرا على حل جميع مشكلاته ومشكلات هذا الكون من حوله، فهو يحتاج ضرورة
ضرورة يحتاج إلى علوم الوحي حتى تكتمل دائرة المعارف وتكتمل مظلة السعادة لديه إن شاء الله تعالى. إخواني، هذا الكون وما يرتبط به ومن جملته هذا الإنسان، هذا الكون منظومة معقدة، مفرداتها لا حصر لها. لو أردنا أن نقف على مفردات وموجودات ومكونات هذا الكون لعجزنا، ولا يزال العلم إلى اليوم يكتشف من المخلوقات من الموجودات ما لم يكن يعرفه قبل ذلك. وما من موجود ومخلوق في هذا الكون إلا وهو يشكل حلقة في سلسلة حياة هذا الكون. رب سائل يسأل: وكيف ذلك؟ لو أردنا أن نقف على هذه الأمثلة لطال بنا المقام ولاستفاض الحديث كثيرا، ولكن ربما أكتفي ببعض الأمثلة يعني السريعة والتي تدلل على ما ذكرناه لكم. لو قلنا دودة الأرض، اكتشف العلماء أن دودة الأرض هذه ضرورة من ضرورات الحياة. ولو أن هذا المخلوق الذي يعيش في جوف الأرض لم يكن موجودا حقيقة، قالوا لماتت كل أشجار الطبيعة، الأشجار، النباتات، ما ينبت من الأرض لمات، لأن هذه لها وظيفة، لها حلقة في سلسلة الحياة، ألا وهي يعني عمل تهوية في الأرض لهذه الأشجار التي لا تعيش إلا بها. العلماء قالوا لو انقرض النحل 4 سنوات لم يكن على الأرض نحل، وهي حشرة بالمحصلة. نحن نظن أن هذه النحلة تأتينا بالعسل فقط، ولا، وإذا لها أدوار أعظم من ذلك بكثير. قال العلماء لو أن النحل 4 سنوات انقرض على الأرض لتعطلت الحياة وتوقفت الحياة بكاملها. والأمثلة كثيرة. الشاهد أنه ما من مخلوق صغيرا كبيرا، يرى بالمجهر لا يرى بالمجهر، نبات، حيوان، بحر، ماء، سمك، كل ذلك له دور في سلسلة الحياة. ولذلك هذه العلاقات اللامتناهية، هذه علاقات أنا أقول لا متناهية، أنا بقولوا عندنا عن منظومة اتصالات الشبكة العنكبوتية على اعتبار أنها يعني شبكة معقدة وكبيرة وتشمل العالم وتتصل بين كل هذا العالم. علاقات هذا الكون، موجودات هذا الكون أعقد بملايين ملايين المرات من هذه الشبكة العنكبوتية التي نستخدمها اليوم. من يستطيع أن يرتب وينظم هذه العلاقات على وجه القطع، لا على الظن والتخمين والتجربة؟ لأن إخواني هناك بعض العلاقات لا تحتمل التجربة، لأن أي تجربة ربما تفضي إلى فساد، وهذا الفساد لا يمكن إصلاحه بعد ذلك. ولهذا الروابط المعقدة التي لا يمكن فهمها وتحليلها وحل معضلاتها وتعارضاتها إلا من خلال ومن طريق من خلقها وهو الله. وقلنا قبل ذلك دائما إخواني، أي جهاز الآن يصاب بعطل، دائما ينصح بقول لك ارسله إلى الشركة الأم الصانعة، هناك مهندس متخصص هو يعلم بتصميم هذا الجهاز، لا ترسله لأي فني آخر، وإن كان الآخر ربما عنده شيء من المعرفة في هذا المجال، ولكن إذا أرسلته إلى الشركة المتخصصة فالحل يكون مضمونا وآمنا وصحيحا. الله عز وجل ولله المثل الأعلى، هو الذي خلق هذا الكون، هو يعلم ما يصلح هذا الكون وما يفسد هذا الكون، فكيف تستغني أيها العبد يا صاحب العقل المحدود،
كيف تستغني عن علوم الوحي؟

الوحي وعن علم الله عز وجل الذي خلق كل شيء ثم هدى. لهذا أنزل الله تعالى للناس الكتب وأرسل الرسل الأمناء الصادقين الصادقون على تبليغ ما أنزل الله تعالى له. يا أيها الأحبة، إن أصل بناء هذا الكون هو الإنسان. الإنسان هو الذي تكفل الله تعالى ببناء هذا الكون من خلاله، وأوكل له لهذا الإنسان بناء هذا الكون. لهذا قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الإنسان لو لم يكن على الأرض لبقيت الأرض بكل مكوناتها ومخلوقاتها كما هي. صحيح هي عامرة من خلال العلاقات التي استودعها الله تعالى بها، من خلال توزيع أدوارها، النحل له مهمة، الذباب له مهمة، الطير له مهمة، الوحوش بكل أنواعها وأجناسها لها مهمة. هذه حلقات متكاملة مترابطة، هذه تؤدي إلى عمارة وبقاء هذا الكون. أما عمارة الأرض على النحو الذي نشاهد الآن، هذه لا تكون إلا من خلال آدم عليه السلام ومن خلال ذريته كما بين الله تعالى. ولهذا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة مستخلف، قائم على عمارتها، مهمته بنائها. لكن هذا البناء لابد أن يكون وفق ضوابط شرع الله عز وجل، لأنه هو الذي خلق، وهو الذي يعلم ما يصلح وما يفسد. وهذا الإنسان بالمناسبة لن يكون قادرا على هذا البناء إذا تجرد من أخلاقه الإنسانية. يا إخواني، الإنسان هو أخلاق، يتعامل مع غيره من الموجودات بأخلاق. إذا تجرد من هذه الأخلاق، إذا اختلت منظومة الأخلاق، تحول إلى وحش وإلى مخلوق لا خير فيه. ولذلك قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأمم أخلاق، الناس أخلاق، الإنسان أخلاق، إذا تجرد من أخلاقه فلا خير فيه ولا نفع منه أبدا. وهو لا يستطيع تحقيق هذه المهمة لوحده على استقلال، فالعقل عاجز قاصر. ذلك لأن الإنسان تحكمه غرائز وشهوات ونزوات، إضافة إلى قصور عقله عن إدراك المصالح والمفاسد على وجه القطع والتفصيل. فاحتاج الإنسان لذلك الوحي الإلهي الذي يعلم كل شيء على التفصيل صلاحا وفسادا. الوحي هو الذي يدلنا على الخير بكل تفاصيله. نعم، الوحي غير الوحي. العقل يا أحبتي تحكم شهوات، تحكم نزوات، تحكم رغبات. وانظروا إلى عالم اليوم حين تحكمته الشهوات والغرائز والعنصريات والأمراض النفسية، كيف طغى الظلم في هذا العالم. ظلم الآن ينتشر في هذا العالم، الفساد يدب في جنبات هذا الكون، لأنه عطل الوحي واستخدم عقله وقلبه وهواه. وهذه كلها محل زيغ وضلال، ولن تقودك إلى الهداية التي أرادها الله عز وجل، وهي التي تبني وتحمي هذا الكون وهذا الإنسان. ولهذا انظر كيف أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الحقيقة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذه الحقيقة الدقيقة، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذه حقيقة شرعية وإنسانية، أن الإنسان أخلاق، يبني بالأخلاق، القضاء بالأخلاق، الأحكام بالأخلاق،

البيع بالأخلاق، التجارة بالأخلاق، الجوار بالأخلاق، العلم بالأخلاق، الطب بالأخلاق، البناء ولا جزئية ولا عمل صغير أو كبير في هذا الكون إذا لم يكن منضبطاً.

الظلم، حرائق الحربية كيف تنتشر في أجزاء متعددة من هذا الكون، كل ذلك لأن العالم لا يحتكم إلى منظومة أخلاقية شرعية ربانية، إنما استحوذت الأنانية والشح والطمع واستغلال الغير والتهاون في أرواح الناس ومشاعر الناس وحياة الناس وأموال الناس، كل ذلك لغياب المنظومة الأخلاقية. فلا بناء ولا حياة ولا سعادة ولا كرامة لأحد في هذا الوجود من غير منظومة أخلاقية يحتكم إليها الجميع، وأنا أقول الجميع، وهذا والله ما أشار له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إشارة سيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المنظومة حقيقة، إلى هذه الحقيقة يعني إشارة نبوية شريفة. لما سرقت المخزومية في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمخزومية من قبيلة بني مخزوم، وهم بطن من بطون بني هاشم، وهم من أشراف بني هاشم، وهم من أشراف قريش، عفوا من أشراف قريش، وكانت لهم راية القتال، راية الحرب عند بني مخزوم. وهذا إن دل على شيء ما يدل على علو مكانتهم وشرف يعني هذه القبيلة بين الناس. فصعب على البعض أن تقطع يد مخزومية، فيقول العرب مخزومية سرقت، يعني شيء من عنجهية الجاهلية، شيء من بقايا الجاهلية، عنصرية الجاهلية. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني ما زالوا حديث عهد بإسلام، ولا زالت رواسب الجاهلية يعني هنا وهناك لا زال لها وجود، ولا سيما لم تتمكن العقيدة والإسلام أن يتجذر ويترسخ في قلوب الجميع. الصحابة كانوا على تفاوت في الإسلام بناء على من أسلم مبكرا، من أسلم متأخرا، يعني ليسوا على درجة واحدة من الوعي الديني والعقيدة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغرسها في نفوس الصحابة. فعند ذلك قالوا لو أن أحدا يراجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني المرة هذه واسطة بلغتنا اليوم، واسطة يعني أنه بلا هالمخزومية ما تسرق، بلا هالمخزومية يعني ما نقطع يدها نقيم عليها الحد، لأنه بتعرف هذه من قبيلة بني مخزوم، وهذه يعني ذات شأن وذات شرف وذات مكانة وقبيلتها، وتعير القبيلة. وكما هو للأسف يعني في بعض الأحوال واقع الحال اليوم عند البعض، عند البعض، مع أن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد هو مسؤول عن نفسه أمام الله عز وجل. الله عز وجل يحاسب الناس فرادى، ما يحاسبك من خلال يعني عشيرة أو قبيلة أو جماعة، لا، ما هكذا يكون ميزان العدل عند الله عز وجل. ولكن جاءوا إلى سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه فاعتذر، قال أنا ما براجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر قالوا والله لو أنا لا أنا لا أقطع إيدها، يعني ما المسألة ما تحتاج إلى لا واسطة وإلى. ثم بعد ذلك يعني اصطلحوا على أن يكون الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الواسطة هو أسامة ابن زيد، حبه وابن حبه، هذا غالي على سيد النبي، حبيب سيد النبي بمثابة الحفيد لسيد النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة كان ابن سيد النبي بالتبني قبل تحريم التبني. ثم أسامة كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتعرفوا المحبة دائما يعني إلها مكان وإلها وجاهة ولها اعتبار، ولا زالت إلى اليوم الواسطة في مجتمعات العالم. يعني كم العلاقة، كم يعني

يعني يحقق صاحب الواسطة من نتائج. فسيدنا أسامة شاب صغير يعني، وربما يعني أراد أن يحقق مطلب الجماعة بأن يخفف النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعفو عن هذه المخزومية هذه المرة لاعتبارات قبلية كما ذكرنا. فلما إجا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإجا سيدنا أسامة، قال له: يا رسول الله، جئتك بخصوص المخزومية. فقال له النبي: وما لها؟ قال: يا رسول الله، إنها كما تعلم من بني مخزوم، وسرقت هذه المرة، ولو أنك يعني عفوت عنها ولم تطبق يعني شرع الله عز وجل بقطع يدها، لأنه القبيلة بكرة تتأذى، وسمعة القبيلة يعني يساء سمعتها بين العرب. يقول سيدنا أسامة رضي الله تعالى عنه، قال: فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به قد احمر تمعر صلى الله عليه وسلم وجهه. وكان الحبيب عليه الصلاة والسلام من صفاته، كان إذا غضب ظهر ذلك في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، كان وجهه يحمر كحب الرمان. وكان إذا فرح تهلل الوجه كأنه شمس تشرق صلى الله عليه وآله وسلم. لكن سيدنا أسامة بيقول: لما نظرت إلى وجه النبي تمنيت أني ما جئت إليه بهذا الطلب. يعني أخافه غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا أسامة، والله ما أنتم إلا كمثل من كان قبلكم. أنتم معناته على يعني ما مضى من الناس، من الشعوب، من الحضارات، من الدول التي لم تحتكم لشرع الله عز وجل. إنما مثلكم كمثل من كان قبلكم. إيش مثل من كان قبلكم؟ كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأكد على أن القانون البشري، النظام البشري، العقل البشري، الحكم البشري تعتريه نزوات وشهوات، الميل إلى القوي، الميل إلى القوي، احترام القوي، ازدراء الضعيف. هذا هو غالب ميزان الناس. ما أنتم إلا كمثل من كان قبلكم. إذا سرق الشريف تركوه لأنه قوي، لأنه له مكانة. وإذا سرق الضعيف المسكين ما له حد، أقاموا عليه الحد. وأيم الله، وتالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هنا موطن الشاهد، أن شرع الله عز وجل لا ميل ولا هوى ولا زيغ ولا ضلال، يحكم الجميع بنفس الميزان، يحكم الجميع بالتساوي، عدل مطلق عند الله عز وجل، لا يحابي القوي ولا يجور على الضعيف. نعم نعم أيها الأحبة، هذه المنظومة الأخلاقية الشرعية هي التي أراد الله عز وجل أن تحكم هذا العالم وأن تحكم المجتمعات. الجميع يحتكم لها بقانونها الإلهي الرادع الملزم على الجميع. وهذا القانون من شأنه، من شأن هذا القانون الإلهي أن تكون الرقابة فيه داخلية قبل أن تكون خارجية، لما أسس من عقيدة ومن إيمان ومن طاعات وعبادات أدت بعد ذلك إلى أن يقيم العبد رقابة ذاتية من خلال منظومة أخلاقية على ذاته ونفسه،
وبالتالي

يسعد الناس ويرقى الناس، ونبني هذه الأرض بالخير والصلاح من خلال هذه القوانين الإلهية التي أرادها الله عز وجل أن تكون حاكمة منظمة قادرة على إيجاد منظومة أخلاقية بعيدة عن الزيغ والضلال والهوى، تحكم نظام وتفاصيل حياة الناس. من هنا أيها الأحبة، لو نظرنا إلى حكمة التشريع لهذه العبادات التي نؤديها إلى الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي يعلم ما يصلح وما يفسد هذا الإنسان. نعم، هو الذي يعلم ما يصلح وما يفسد هذا الإنسان، فشرع له جملة من العبادات. هذه العبادات لابد أن يكون لها حكمة من التشريع، وقد شاء الله عز وجل، وهذا من كمال لطفه ورحمته بعباده، أن نص على ثمرة وحكمة وما ينتج عن هذه المنظومة من العبادات من أخلاق. وكان قادرا سبحانه وتعالى أن يفرض ما شاء من الطاعات والعبادات من دون بيان الحكمة أو الغاية والثمرة، ولكنه سبحانه وتعالى هو الرب الذي يعمل على تربية عباده التربية الكاملة. لهذا أخبر العبد أن لهذه العبادات ثمرات، ثم بين له هذه الثمرات، وإذا نظرنا إليها ودققنا بها، بل ومن أول وهلة، نجد أنها تقوم على منظومة أخلاقية، أخلاق متنوعة، أخلاق متعددة، أخلاق متكاملة. وهكا النص أخي الحبيب فيما يتعلق بعبادة الصلاة. الله عز وجل تعبدنا بعبادة الصلاة، قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لاحظ كلمة الفحشاء والمنكر، هذه مسؤولة عن منظومة أخلاقية، سلسلة من الأخلاق النبيلة الرفيعة السامية الجميلة التي لا تزيد الإنسان إلا جمالا وحبا. الفحشاء والمنكر، وكلمة الفحشاء لو أردنا أن نعبر، أن نفسر، أن نبين معنى كلمة الفحشاء من الفحش، فكل فاحش من قول وعمل وسلوك، جاءت هذه العبادة عبادة الصلاة لتنهى عنها ولتخلق هذا الإنسان بالأخلاق النقيضة للفاحشة والفحش. والمنكر كل ما أنكره العقل والطبع والذوق. كم من الأخلاق التي يندرج تحت هذا العنوان؟ كم؟ لو أردنا أن نعدد يعني لأخذ منا ذلك وقتا، يعني ربما لا يتسع له حلقة وحلقات، وأنت فقط تعدد السلوك الفاحش والأفعال المنكرة. فجاءت هذه الآية الكريمة لتبين أن الصلاة حكمتها دورها هو لأن تنهى هذا العبد هذا المصلي، لتأخذ بيده بعيدا عن عالم الفحش وعن عالم المنكر. فهل حقق العبد هذا؟ إذا لم يحقق فهناك مشكلة، لابد أن نبحث في هذه المشكلة، لابد

0: أن نحدد أين الخطر وأين مكمن الخطأ لنعالج هذه القضية. الله عز وجل حين شرع الصلاة وأمرنا بالصلاة وتعبدنا بالصلاة، تعبدنا من أجل أن ننتهي عن كل فحشاء ومنكر، وأن نتخلق بأضدادها من الأخلاق النبيلة السامية. فهل حققت الصلاة فينا هذا؟ هذا السؤال نجيب عليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. إخواني، لابد أن نتناول هذا الموضوع إن شاء الله تعالى بالتفصيل مع بقية العبادات، لأن كل عبادة جاءت بمنظومة أخلاقية خاصة لترفع من سوية المنظومة الأخلاقية عند هذا الإنسان. هذه الأخلاقية التي هي المحرك له والدافع له في كل معاملاته، في كل حركاته وسكناته، في منظومة بنائه لهذا الكون. فمن غير أخلاق لا بناء ولا حياة ولا سعادة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. سنكمل إن شاء الله تعالى ما وقفنا عنده من حديث إلى لقائنا القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في

وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك.

حرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله،

0: دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.

لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم.

يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه

وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم

أَثَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معروفا

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

عيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.

يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ.

يوعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.

يعلمون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقال

فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت

فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.

ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يصلون

أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا

أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون.

0: الله واعبدوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.

فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.

نذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

الأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان

مَّمْدُود وَطَلْحٍ مَّنضُود وَظِلٍّ مَّمْدُود وَمَاءٍ مَّسْكُوب وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

أنفسكم وتربصتم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد الصديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد البخيت.